موال اف ام. اسمعوا جديدي فتح احلامي، يا رب تحبوها، بحبكم كثير. ساره فرح.

جديد سارة فرح، فتى أحلامي، كلمات صفوح شغالة، لحن مراد ماهر، توزيع شيرو منان، إنتاج العنود برودكشن.

0: الإله العذراء، إني أقدم لك هذه 5 أسرار الحزن عن إخوة المشتركين معي في هذه المسبحة الوردية المشرفين على الموت، لكي ما يهبهم ابنك توبة كاملة عن جميع خطاياهم، وتكون أنت عونهم وشفيعتهم في تلك الساعة. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، صلاة يسوع في البستان. ثمرة هذا السر الندامة. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته لما صلى ابنك يسوع في البستان وكان عرقه يتساقط كعبيط الدم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثاني، الجلد. ثمرة هذا السر إماتة الحواس. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الحزن الذي حزنته لما جلد ابنك على العمود بالسياط. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الثالث إكليل الشوك، ثمرة هذا السر احتقار المجد العالمي. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته لما كلل ابنك بإكليل الشوك على هامته المقدسة. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجينا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الرابع يسوع يحمل صليبه، ثمرة هذا السر الصبر والتسليم. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الحزن الذي حزنته لما حمل ابنك صليبه وكان من ثقله ينحني ساقطا على الأرض كالميت. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجينا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الخامس الموت على الصليب. ثمرة هذا السر المحبة والمغفرة للأعداء. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الحزن الذي حزنته لما مات ابنك على الصليب. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السلام عليك يا سلطان يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا، نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي وادي الدموع، فلذلك يا شفيعتنا ميلي إلينا بنظرك الحنون وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة لكي نستحق موعيد المسيح آمين.

0: الساعة الآن 7 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولا، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا 1:30 ظهرا، ويعاد 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: راديو مولاي.
1: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
2: منتزه فرح ومرح العائلة، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومرح العائلة في بيت جانا. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلة بيت جالا، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
3: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
4: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
5: نقلا للأحداث المحلية.
6: يوم يا أبو قصي، السيارات يعني بتفوق ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية، قابلات في مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس، يا عم الصوف بدك تدبر، حط يا عم دفع نصفه.
5: متابعة لهموم المواطن.
6: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعتني نسوي مقرف يا زلمة، هو الاحتلال ما نعتني نسوي منهول يا عم. مشان الله جنتونا، قسما بالله كرفتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكد المسؤولية يا بتروحوا حلو حلو أنا بأتوقف شفناكو.
5: آخر الأخبار والتطورات.
6: فعنا الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
5: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
6: أنا شاري سيارة، أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلة. طب خليه يطلع مواصلات، هو ساكن ببيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
5: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: الساعة الآن 9:00 صباحا في راديو موال.
1: نقلا للأحداث المحلية.
2: يوم يا أبو قصي السيارات يعني بتفوق ينزل بده يدفع مخالفة ولا بده يروح على الارتباط ولا بده يروح على الدفاع المدني ولا بده يروح على الصحية نسينا الصحية يعملات مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس يا عم السوق بدك تدبر حط يا عم دفع نصفه.
1: متابعة لهموم المواطن
2: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عم هو الاحتلال ما نعسين يسوي مقرب يا زلمة هو الاحتلال ما نعسين يسوي من هون يا عم مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا يعني مش ربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه في ناس مكدسة مش محترمة وبس يا بتكون عكد المسؤولية يا بتروحوا حلو حلو أنا بلا كواف كرفناكو.
1: آخر الأخبار والتطورات.
3: فإحنا شعب الحمد لله شعب عاطفي شعب بنحن على بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونحن على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
2: أنا شاري سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلة طب خليه يطلع مواصلات مو ساكن في بيت نعم خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
4: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

بسم الله الرحمن الرحيم. السادات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج طلة صباح. نقول كالعادة صباح الخير، صباح النور وصباح جديد يلوح في الأفق سيداتي وسادتي، بل حل ضيفا هذا الصباح بكل الحب والأمنيات. نرحب بكل من بدأ يومه وبكل الإخوة الأخوات الأصدقاء والصديقات من اختاروا مرافقتنا في هذا المشوار. اليوم ثلاث، اليوم 8 أيلول 2026، الموافق للسادس والعشرين من ربيع الأول عام 1448 للهجرة النبوية الشريفة. الجديد في هذا اليوم، ما هي الأخبار، ما الموضوعات، ما الملفات التي يمكن متابعتها سيداتي وسادتي في هذا اللقاء الصباحي لهذا اليوم؟ يعني حديث الساعة في الخليل وفي الأوساط الأكاديمية والمجتمعية، ما حدث مع أستاذين، ويعني نتحدث عن قضية الدكتور الغزاوي وديا اللذين فصلا حسب ما يقولان من جامعة الخليل فصلا تعسفيا. اليوم سنكون يعني في غمرة هذا الموضوع لتسليط الضوء على هذه القضية بشكل مباشر ومهم، لمعرفة الدوافع، الأسباب، القصة، تفاصيلها، شو في ممكن يعني تفاصيل لم يتم الكشف عنها ومعرفته وما إلى ذلك. اليوم أيضا الموضوع معظمه أكاديمي كمان، ما يحدث مع طلابنا وطالباتنا بعد الثانوية العامة وتوجههم لدراسة التعليم العالي، الدراسة الجامعية، واعتماد التخصصات في التعليم العالي، انه معدلات القبول هل بتوافق المعيار اللي موجود بالتعليم العالي ولا ما بتوافق. البعض بيوقع ضحية احيانا مكاتب خدماتية وهمية او حتى حقيقية، بيكون همها يعني فقط تاخذ قبول للطلاب وما تركز كثير بموضوع انه هل المعدل بالثانوية العامة بيأهل لدخول هذا التخصص والمصادقة عليه بعد التخرج ولا لا. كمان هاي نقطة مهمة جدا جدا جدا، ياريت كمان الطلاب والأهالي ينتبهوا لها وينتبهوا لها بشكل كثير كبير وكثير مهم. بنقول صباح الخير لأبنائنا وبناتنا، أولادنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وصديقاتنا من اختاروا أن يرافقونا في هذا البرنامج. نترحم على شهدائنا والذين لا زالوا يرتقوا في مختلف محافظات الوطن في شماله وجنوبه، نسلم على أسرانا وأسيراتنا في سجون الاحتلال وندعو الله لهم بالفرج القريب والعاجل، اللهم أمين، وهم يعيشون يعني هذه الظروف الصعبة والصعبة جدا. الشفاء العاجل للجرحى وللمرضى ولكل من يحتاج إلى دعوة من القلب بظهر الغيب. وفقكم الله، وفقنا وإياكم الله لما يحب ويرضى، اللهم آمين. ودائما أبدا في هذا البث الإذاعي من خلال راديو موال، من خلال راديو القمر، من خلال راديو بانوراما، راديو بلدنا، راديو كل الناس، من خلال شاشة التلفزيون معا، شادي الخطيب بالهندسة الإذاعية، سعد أبو سنينة في التنسيق وفي المتابعة أيضا، وتحيات زملاء في البث التلفزيوني في معني يد عطيات عبسي. سعد صباحكم جميعا، زملائنا وزميلاتنا مرحبتين وياهلا بالجميع. من محدثكم من استوديو راديو الرابعة حتى الساعة 11 معكم عادل الغريب في الإعداد والتقديم. آخر الأخبار، آخر التفاصيل، رجوب يستبعد إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها، ولجنة الانتخابات تنشر سجل للناخبين الابتدائي للاعتراض حتى يوم غد. طلت صباح، يا صباح الخير.

الاحتلال يعلن من خلال كاتس وزير جيش الاحتلال بأنه سيشن حربا شاملة ضد الضفة وحرب شاملة في المخيمات، وتوعد السلطة بحرب شاملة. هذا اليوم الاحتلال يغتال شاب بعد محاصرة منزله وقصفه بقذائف النيرجا جنوب نابلس.

صباح الخير لأبناء شعبنا الذين يعيشون ظروف صعبة ومعقدة. صباح الخير لكل مكونات أبنائنا وبلدنا وتركيبتنا الوطنية الفلسطينية المختلفة التوجهات والاتجاهات وأنماط التفكير، لكن هناك إجماع على أن الهم الرئيسي هو أن نصل إلى لحظة يتوقف فيها هذا القتل، يتوقف فيها سيلان هذا الدم الفلسطيني الكان الذي حقيقة يعني تخيل إنه الناس بتصحى الصبح على موضوعات جديدة، على أحداث جديدة. إحنا يوميا نصحى على ذات الأخبار، اغتيال هنا، قصف هناك، شهداء، تشييع، إصابات، اعتقالات، مداهمات، جرافات بتهدم. اليوم بعقربة بجنوب نابلس الاحتلال يفجر منزل بالإنيرجا بدعوى أن بداخله مطلوب للاحتلال.

كما توعد وزير المالية الاحتلالي سموتريتش بأن السلطة الفلسطينية يجب أن تسقط وفق تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية، ولا مفر من حرب في الضفة.

بالمقابل انتقد مسؤولون كبار في جيش الاحتلال تصريحات وزيرهم وزير الجيش كاتس التي أعلن فيها أن رئيس الوزراء وجه الجيش لاستعداده لشن حرب شاملة ضد السلطة الفلسطينية في الضفة، معتبرين أن التصريح خطير ويؤدي إلى إشعال الأوضاع في الضفة. وجاءت الانتقادات بعد عملية الطعن التي وقعت صباح أمس قرب نابلس وأصيب خلالها مستوطن إسرائيلي 19 عام بجروح متوسطة إلى خطيرة. وحسب ما أوردت القناة 13 الإسرائيلية فإن منفذ العملية لا تربطه صلة بالسلطة الفلسطينية أو أجهزتها الأمنية، وهو ما دفع مسؤولين في جيش الاحتلال إلى انتقاد تصريحات كاتس بشدة. وقال ضابط كبير في الجيش للقناة: تصريح الوزير خطير ويؤدي إلى إشعال الضفة، وكان التصريح غير ضروري إذ أن سيناريو انقلاب البنادق يجري التدرب عليه أصلا منذ انتهاء الانتفاضة الثانية. وكان كاتس قد قال في عقاب العملية بأن سياسة إسرائيل في الضفة واضحة وتتمثل في ملاحقة الإرهاب الفلسطيني بقوة وتطوير وتعزيز الاستيطان اليهودي والحفاظ على الاستقرار الأمني. وأضاف بأن الإرهاب حاليا في الضفة الغربية في أدنى مستوياته منذ عقود، وأن إسرائيل ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع عودته إلى الواجهة. وتابع كاتس بأنه في حال حدوث ما وصفه بانقلاب البنادق وقيام أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية أو الجهات المرتبطة بها بشن هجوم على غرار 7 أكتوبر ضد قوات الجيش والمستوطنات، أو في حال تأكدت إسرائيل من نيتها القيام بذلك، فإن نتنياهو وكاتس وجها الجيش للاستعداد لشن حرب شاملة ضد قيادة السلطة وأجهزتها والجهات المرتبطة بها وضد جميع البنى التحتية في الضفة. وقال بأن إسرائيل لن تسمح بالعودة إلى واقع انتفاضة مستمرة لسنوات، وأنها ستخوض حملة شاملة ضد السلطة الفلسطينية والبنية التحتية للإرهاب، تشمل استهداف مسؤولين وخلاء سكان مدن وقرى تنطلق منها عمليات، وقتل منفذي الهجمات وتدمير البنية التحتية وبقاء قوات الجيش في المناطق التي يتم إخلاءها. في المقابل حذر المسؤولون العسكريون من أن تصريحات كاتس قد تزيد التوتر في الضفة الفلسطينية في وقت لا تشير فيه المعطيات التي أوردها التقرير إلى وجود صلة بين منفذ عملية الطعن والسلطة أو أجهزتها الأمنية. أيضا الاحتلال الإسرائيلي يصعد من لهجته في ظل أيضا اقتراب الانتخابات الإسرائيلية، وهناك تحذيرات من عدة أوساط سواء سياسية أو أمنية أو حتى عسكرية من أن هناك أشهر ساخنة ربما ستشهدها المنطقة وتحديدا الضفة الفلسطينية بعد عمليات التحريض الكبيرة والكبيرة جدا ضد الفلسطينيين وضد الكل الفلسطيني، وكأنه هناك يعني قطاعات مسلحة وهناك جيش مدجج بالسلاح ينتظر جيش الاحتلال الإسرائيلي، رغم أن هذه الحقيقة يجب أن تنسف ويجب أن تكون هناك رسالة وطنية فلسطينية إلى العالم بأن الشعب الفلسطيني في الضفة أعزل كليا، وأن ما يجري في المناطق المختلفة مناطق التماس والاستيطان وغيره ملاحقة من فتيان التلال المدججين بالسلاح والمحميين من قبل جيش هذه الحكومة الإسرائيلية أحيانا يعني بتحس أو بتشوف أو بتلاقي أنه استضعاف الحالة الفلسطينية وصل إلى أقصى درجة من يعني التصعيد الإسرائيلي مقابل هذه الحالة الفلسطينية الصامتة المترقبة غير مفهومة يعني كمان التوجهات في الفترة الحالية. عشان هيك نتمنى يعني السلام لجميع أبناء شعبنا في ظل كل هذه التهديدات وقرع طبول الحرب وفراغ مدن وقرى وقضاء على البنية التحتية والمواطنين والأمن والمش عارف إيش وكل يعني المصطلحات اللي بيحكيها الكاتس، بتحس إنه يعني بيحضر للهجوم على دولة نووية جهز يعني صواريخ باليستية باتجاه المدن اللي في الداخل.
هذه الرواية اللي بيحاولوا الآن تسويقها للعالم بأنه استخدام مصطلحات القضاء على الإرهاب والقضاء على المسلحين والقضاء على ما بعرف شو، رغم أنه الحالة الفلسطينية الآن في أضعف مراحلها، وهذا اللي احنا شايفينه سواء في الداخل في القدس في الضفة في غزة، يعني الدفاع عن النفس بالأقل القليل يعني بكل ما تعني الكلمة، حتى أنه فتيان التلال موجودين في بيوت الناس اللي مش قادرين يعملوا معهم أي شيء، لأنه جيش هذه الحكومة الإسرائيلية وبأوامر عسكرية وسياسية كمان يعني يكمل دور الاستيطان والمستوطنين.

هذا وقد شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم عدوانا واسعا على بلدة عناتة ومخيم شعفات شمال القدس المحتلة، تخلله مداهمة عشرات المنازل والمحال واعتقالات واعتداءات على السكان بالتزامن مع إغلاق مداخل المنطقة ومنع أو فرض لمنع التجول. واقتحمت قوات الاحتلال مدعومة بآليات عسكرية وجرافات البلدة والمخيم وانتشرت بكثافة في أحيائهما وشوارعهما قبل أن تغلق جميع المداخل وتمنع المواطنين من الدخول والخروج، وشرعت في مداهمة منازل ومحال تجارية وممتلكات خاصة وتفتيشها، وخلعت أبواب عدد من المنشآت وألحقت أضرارا بمحتوياتها. في عناتة استهدفت جرافة الاحتلال خيوط مياه أو خطوط مياه رئيسية، ما يهدد تعطيل إمدادات المياه والخدمات الأساسية ويزيد من الأوضاع الإنسانية والمعيشية صعوبة، فيما تواصلت عمليات المداهمة والتفتيش في مخيم شعفات. محافظ القدس أو محافظة القدس قال بأن ما يجري يمثل عدوانا عسكريا ممنهجا على غرار العدوان الذي شنته قوات الاحتلال على مخيم قلنديا شمال القدس مطلع آب أغسطس الماضي.

القدس تبحث لجنة التخطيط والبناء المحلية في القدس المحتلة اليوم الاعتراضات على مخطط لإقامة فندق من 39 غرفة على أطراف حي الثوري في القدس الشرقية بمحاذاة موقع تديره جمعية العادة الاستيطانية. وتؤكد جمعية عير عميم بحسب بيان صدر عنها بأن موقع الفندق والملابسات غير الاعتيادية المحيطة بالمخطط يثيران مخاوف من احتمال ضلوع جهات استيطانية في المشروع ومن توسيع شبكة المواقع التي يديرها المستوطنون في المنطقة. إذن مخطط جديد لفندق في القدس يثير مخاوف من توسع استيطاني إضافي في منطقة الثوري سلوان.

في خطوة يعني مرتبطة بشكل مباشر. بريطانيا تستعد للإعلان عن قيود اقتصادية واسعة تستهدف المستوطنات الإسرائيلية في الضفة وتشمل حظر تجارة منتجاتها وتمتد إلى شركات تشارك في بنائها، في خطوة تتجاوز العقوبات البريطانية السابقة على أفراد ووزراء إسرائيليين. اليمين الإسرائيلي المتطرف بات يعلم بأنه في الطريق إلى الإقصاء ويستنفذ الآن كل يعني يستخدم كل قدراته وكل إمكانياته لتكريس ما أمكن من حالة استيطانية تهويدية في ظل استمرار الأسرلة والتهويد والضم والسيطرة. في المقابل هناك تصريحات من يعني مرشحين آخرين في حزب آيزنكوت بأن جميع قرارات بنكفير وسموتريش سيتم إلغائها فيما يخص بعض المستوطنات والإجراءات العسكرية والإجراءات الاستيطانية والتهويدية في المنطقة بمجرد أن تنتقل الصلاحيات لهم إذا ما جرت الانتخابات في موعدها وتم إقصاء اليمين. عشان هيك بتحس أنه الجماعة مستعجلين لفرض ما يمكن فرضه على أرض الواقع وكأمر واقع موجود في الضفة.

إذا المشهد محليا وإقليميا ودوليا الكل بحذر من عنده. في لبنان الوضع أيضا على حافة الانفجار الكبير، الإيرانيون يحذرون من الممر الأمريكي في هرمز، والحديث عن يعني تضاؤل حركة السفن العابرة من وإلى المنطقة عبر هرمز وحتى من وإلى إيران في ظل الحصار الأمريكي المفروض على إيران والحصار الإيراني المفروض على مضيق هرمز، والجميع يحذر من عنده.

الحديث قبل ساعتين عن 73 مصابا في هجمات حوثية على 4 مدن سعودية. حيث أصيب العشرات في هجمات حوثية على مدن في جنوب السعودية حسب ما أعلن بيان رسمي سعودي صباح هذا اليوم. وقال البيان بأن هجمات الحوثيين استهدفت 4 مدن سعودية: أبها وخميس مشيط وجازان ونجران، وتسببت في إصابة 73 شخص من المدنيين بينهم نساء وأطفال. وأوضح بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لردع الحوثيين والدفاع عن سيادة المملكة. وكانت جماعة الحوثي أعلنت بأنها قصفت جنوب السعودية بالمسيرات والصواريخ.

ما المستجد في الملف اليمني؟ تصاعدت المعارك يقال بأنها الأعنف في اليمن منذ سنوات مع شن الحوثيين المدعومين من إيران هجوما بريا بالتزامن مع قصف الصواريخ والمسيرات لمناطق ساحلية مطلة على البحر الأحمر، وتحاول حسب التقارير جماعة الحوثي التقدم نحو مناطق متاخمة لمضيق باب المندب الاستراتيجي الذي تسيطر عليه القوات الحكومية من أجل السيطرة على المضيق. على أي حال سيداتي وسادتي، هذا ما أصبحت عليه المنطقة، عمليات قصف، عملية يعني الكل داق في الكل، الله وكيلك، حتى الجيران داقين في بعض، حتى الزملاء داقين في بعض. بنقول ربنا يسلم وربنا يحمي الجميع، وهي يعني من المؤكد بأنها ملفات تستحق التوقف، لكن يعني بالتعريج عليها طلعناكم على المشهد. لكن بعد الفاصل حنروح لملفات أخرى قيد المتابعة، وكما وعدناكم بالمتابعة مع التربية والتعليم والتعليم العالي مع الدكتور صادق خطور. أول تليفون حيكون عن موضوع الطالبة سارة الحافظ، درست فصلين مثل ما سمعتوا قصتها، وإحنا وعدنا بالمتابعة مثل ما نعمل دائما متابعة هذه القضايا مع أصحاب الاختصاص، لكمان تكون نموذج ل كثير أهالي. ضروري ضروري ضروري ضروري تعمموا هاي الفكرة وتعمموا هذا الموضوع، إنه في مشكلة عند البعض لما بروحوا يدرسوا سواء في جامعاتنا أو في الخارج، بتكون المعدلات ما بتصادق عليها التعليم العالي حسب المعايير المتبعة في مصادقة التعليم العالي، إلا باستثناء من الوزير. فاصل وللحديث بقيه.

0: منتزه فرح ومرح العائلة، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومرح العائلة في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلة بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: نقلا للاحداث المحليه.
3: يوم يا ابو قصي، السيارات يعني بتفوق ينزل بده يدفع مخالفه، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحيه، نسينا الصحيه، يعملك مخالفه معلقه. طب يا عم دبر للناس اللي عم تسوق، بدك تدبر، حط يا عم دفع نصفه.
2: متابعه لهموم المواطن
3: وكل شيء بدي بقول لك. الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعتني نسوي مقرب يا زلمه، هو الاحتلال ما نعتني نسوي من هون يا عم. مشان الله جنتونا، قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا. يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة وبس. يا بتكون عكد المسؤولية، يا بتروحوا حلوا عنا، أنا بأتعرف شفناكو.
2: آخر الأخبار والتطورات.
4: فإحنا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا. إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله نضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
2: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
3: أنا شاري سيارة، أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلة. طب خليه هو يطلع مواصلات، هو ساكن ببيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
2: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
5: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: أهلا بكم وحياكم الله سادتي وسادتي متابعي ومتابعات البرنامج، برنامجكم طل الصباح. أديداس تعتذر عن ظهور جندي من جيش الاحتلال في حملتها. أيوة، هو برضو الواحد يعني عشان يكون فاهم راسه من رجليه. هتقولي الخبر هذا شوي قبل ما نروح للتعليم العالي. اعتذرت شركة أديداس أمس عن استخدام صورة جندي سابق في جيش الاحتلال في حملة ترويجية محلية، بعد أن أثارت الحملة انتقادات واسعة ودعوات لمقاطعة الشركة. وأنا أول واحد يعني أنا كنت لا خلاص. وقالت أديداس في بيان صادر من مقرها العالمي بأنها تدرك أن الصورة المستخدمة في النشاط المحلي الأخير أثارت مخاوف وردود فعل قوية، مؤكدة بأن التسبب في الإساءة لم يكن هدفها، ومقدمة اعتذارها لكل من تأثر بالحملة. إن يعني وأضافت الشركة بأنها تأخذ المخاوف التي أثيرت على محمل الجد، وأن الصورة كانت جزء من نشاط نفذه فريق محلي وليست ضمن حملة عالمية للشركة. خلوهم أحسن شغل أنه يظلوا بالمرصاد لهذا النوع من الكذا وإلى آخره، لدرجة أنه أنت متخيل زمان ولا كانوا يكلكوا فينا ولا يعبرونا يسووا اللي بدهم إياه. اليوم في ظل أنه بصير في حملات وبصير في مقاطعة، ومقاطعة حقيقية، تهديد بالمقاطعة، لدرجة أنه يمكن احنا مش شوي هون مش حاسين بالمقاطعات بالضفة وغزة، لأنه خياراتنا قليلة، فكوس عندنا مش خيارات. برا في الدول العربية المقاطعة والإسلامية كانت يعني عاملة شغل كثير منيح. حيث أثارت الحملة موجة انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدم اعترض مستخدمو السوشيال على اختيار جندي سابق في جيش الاحتلال للترويج لمبادرة مخصصة لمبتوري الأطراف، في حين يعاني آلاف من المواطنين الفلسطينيين في غزة من إصابات أدت إلى بتر أطرافهم، وانتشرت دعوات إلى مقاطعة منتجات أديداس. إلى الملف الأول، إذن أديداس تعتذر عن ظهور جندي من جيش الاحتلال في حملة عن سمح شادي. يلا سمحنا عشانك بس. الملف التالي، موضوع طالبة سارة الحافظ اللي درست فصلين دراسيين بالإضافة لفصل صيفي تخصص القبالة في جامعة الخليل، وقالت يعني بأنه بعد ما أنهت الفصل الأول والثاني والصيفي كمان قالوا لها نأسف ما بزبط تكملي دراستك وتلاقي لك حل تروحي تاخدي دبلوم أو كذا وإلى آخره، ولذا توجه إلنا، توجهنا للإخوان في التعليم العالي وبصفتهم الناظمين للعملية التعليمية الجامعية في معايير وفي قوانين، إلا بيكون مرات في استثناء من وزير أو غيره وغيراته، لأنه صارت يعني في البعض حصل على استثناء من الوزير وهذا مثبت. دكتور صادق دورة ناطق باسم التربية والتعليم، صباح الخير دكتور.
1: أسعد الله أوقاتك. يعني دعني في البداية يشير إلى أنه هذا الموضوع يعني هي حالة فردية لكنه تابعها، والحالة موجودة الآن لدى التعليم العالي بمجرد أنتوا أبلغتونا وإحنا علمنا أن هناك تواصل بين ولي الأمر والطالبة. يعني موضوع الاستثناءات اللي بتتم أحيانا وفق محددات، لكن بالتأكيد غالبا موضوع إحنا نحذر الطلبة من رغبة الدراسة دون الالتزام بالحد الأدنى للقبول، ولكن بيكون الطالب قطع سنة سنتين وبيجينا بعديها. يعني الطالب قبل أن يذهب للدراسة أي موضوع، لكن هذا لا يعني أنه طالب درس سنة ونص أنه نترك موضوعها بدون حل. في النهاية سيحل، لكن اللي فهمناه انه الجامعه ولي الامر الان بينهم تواصل، واحنا من خلال الاداره العامه للتعليم الجامعي نتابع ذلك. يعني اي قضيه فصلنا في مكتب للتعليم العالي في الخليل، على ما اظن انه ولي الامر لم يتوجه حتى اللحظه للمكتب حسب ما علمنا، وبالتالي في اللحظه اللي بيصلنا فيها يعني المراسله بشكل خطي، لانه احيانا نطلب معززات وانت بتقول يعني دراسة أي قضية والتفاعل معها تطلب توفير البينات والقرائن، لكن ما فهمناه من الجامعة أيضا لأنه يعني أنه الموضوع هو قيد المتابعة، وإحنا مع حق أي طالب، لكن أيضا إحنا نستثمر وجودنا معك، نستثمر هذه الحالة لصالح مناشدة الطلاب أن تريثوا وتيقنوا وتحققوا. يعني في استثناءات مرات للطلبة الساكنين في المناطق المهمشة في البلد القديم للخليل، طلاب القدس، يعني حتى الاستثناءات في لها محددات وأحيانا طبيعة التخصص تفرض ذاتها، لكن هذا الموضوع احنا نعدك انه ايضا يعني تتواصل المتابعة، وزميلنا مدير عام التعليم الجامعي اوضح لزميلكم نعم.
0: بهيك حالة أستاذ صادق، وإحنا نأخذها كنموذج لتعميم الفكرة مثل ما تفضلت، إنه إحنا نستغل هاي القصة من أجل تعميم الفائدة في النهاية ونتعلم ونأخذ درس لقدام إنه كيف ما نوقعش بهيك قصة. شو الحل؟ يعني شو المعيار للتعليم العالي؟
1: هو يعني القبول الجامعي. إحنا مثلا هذا العام بقيت الحد الأدنى للقبول في التخصصات هو نفسه كما العام الماضي، ورغم ذلك حرصنا على نشرها من باب التذكير ونشرناها في الجديد الرسمي مرة أخرى.
0: تمام.
1: هذا الموضوع مهم جدا. التخصص بده حد أدنى، بتواصل معنا بعض الناس، بالأمس مثلا تواصل معنا البعض بالحد الأدنى المطلوب للقبول في أحد التخصصات 70، هو بيقول لك 67. البعض بيقول لك أنا ناقص 10. الآن الموضوع هي في الحد الأدنى، هذا ليس مجالا لنقول عشر أو 15 أو علام أو علام 10. يتم وضع هذه الأسس ليس من الوزارة لكن بالتوافق مع مجلس التعليم العالي ومجلس الجامعات، والهدف منه تقنيا وتحديد وتنظيم، والنقابات بتكون شريك معنا. وبالتالي لكن في بعض الحالات الفردية إذا حدث خلل احنا في النهاية الطالب ابننا، يعني في النهاية سيكون هناك حل، والحل ينتصر للطالب. لكن هذا الحل في حال ثبت انه في كان قصدي وكان فيه تجاهل للتعليمات، وكان يعني في بعض الجامعات هي التي تبادر طلب الاستثناء حتى نكون على بينه. مثلا في الرياضيات والفن احنا احيانا نعطي استثناء في بعض التخصصات، نعطي استثناءات للتخصص وليس للطالب، بمعنى انه هذا التخصص في هذه الحاله لم يكن مشمولا ضمن الاستثناءات التي موافق عليها في حينه. وبالتالي احنا بنعود لتاريخ دخول الطالب، تاريخ هذا التاريخ، لانه تزامن مع وجود حد ادنى من المعدلات. ما يعني نامله انه الجميع يرجع لموقع وزاره التعليم العالي، موقع الوزاره قطاع التعليم العالي، يتحقق من هذه المعايير. كما قلت لك احنا حرصنا على نشرها مره اخرى في الجريده الرسميه هذا العام بهدف بالتاكيد من يعني من توفير المعلومات.

0: صح ولا كيف؟
1: والله يا صديقي عادل، آخر خط تواصل كان يوم الأحد بتاريخ 6/9.
0: 6/9 أوكي.
1: توجهت للجامعة على أساس أنه أحل هاي الإشكالية، وكان المفروض أنه يعني أتوجه لأحد أعضاء مجلس أمناء الجامعة.
0: تمام.
1: اللي أجلس معاه ونحاول نحل هالإشكالية هاي. للأسف ما قدرت أن أحصل على يعني أن أستطيع أن أجلس معاه بسبب ظروف مشاغله. فوجهوني أن أروح لعمادة القبول والتسجيل. جلست مع مسؤولة عمادة القبول والتسجيل لمدة ساعة، فكرنا بصوت عالي وطرحت حلول كان فيها كثير من التنازلات بحق بنتي.
0: لا احنا ما بدنا تنازلات، ما مش تنازلات، يعني كل واحد ياخذ حقه يعني.
1: يعني الفكره يا استاذ عادل انه انا طرحت اكثر من حل واكثر من اليه للجامعه. يعني انا في حال انه انا بدي اوجه بنتي تروح تدرس دبلوم، فرق الساعات، اذا انا بنتي قاطعه مع الفصل الاول والفصل الثاني والصيفي 33 ساعه، لنفرض أخذنا سجل علاماتها ورحنا على أي جامعة ثانية عشان تدرس دبلوم، حسبوا لها 20 ساعة، 13 ساعة دول أنا بدي أتحملهن طبعاً في نهاية بعد ساعة حوار يا أخ عادل. بعد ساعة حوار
0: آخر إشي شو طلعتوا بنتيجة ولا شو؟
1: طلعت لي حكت لي بالحرف الواحد ثلاث جمل. تعويض الجامعة ما بتعوض.
0: أوكي.
1: ولا بأي فلس واحد.
0: أوكي.
1: بدك ترفع قضية، ارفع قضية وراح تظلها في المحاكم 10 سنين.
0: أوكي.
1: واللي بدك إياه.
2: لا هذا.
0: شكرا.
2: أستاذ إحنا لن نسمح أستاذ عادل أنا فضل. لأنه الوقت محدود. وأنا
0: بس أنا لأنه أنت قلت لي إنه.
2: أوكي. لن نسمح أنا يعني لا أريد الآن.
0: فضل.
2: يعني إحنا نتابع هذه القضية عبر قنواتنا الرسمية أعذري الأمر.
0: نعم.
2: إحنا عبر زميلنا مدير عام التعليم الجامعي سنتابع هذه القضية. وفي النهاية هذا الكلام غير مسموح الطالب، لكن في ولي الأمر أيضا يتحمل جزء من المسؤولية. إحنا يعني أنا بقول لك إحنا التيقن قبل الدخول في التخصص.
0: تمام.
2: بدناش ندخل الآن، لكن رغم ذلك إحنا سنتابع هذا الموضوع لكن لن نسمح إنه يعني لا القضية اللي إحنا الآن حتى لا تصل إلى المحاكم، حتى لا تصل إلى هذه القضية تتابع في سياقها التربوي، وإن شاء الله الحل سيكون. لكن احنا انا حسب ما علمناه يعني سمت رواية مختلفة من الجامعة انه الموضوع لا قيد الحل وفي توافق. احنا لا نسمع الان رواية مغايرة من ولي الامر، بالتالي انت قد تستضيف احد من الجامعة يحكي لك العكس. الان احنا سنتابع هذا الامر وانا اعد
0: هلا انا بالضبط. احنا شوف لما بتصير قضية من هذا النوع بنروح للمرجع. مين المرجع بهذا الموضوع؟
2: مرجع وزارة التربية. وزارة
0: انتو
2: التربية
0: بالضبط.
2: في هذا في هذا الموضوع لن نتخلى عن مسؤوليتنا.
0: نعم.
2: ونعد بمتابعة هذا الموضوع، وانا بوعدك انه بس احنا الان الموضوع
0: كل احترام،
2: واحنا الان يعني بدنا فسحة من الوقت. انا قلت لك بدنا معززات، بدنا نرجع لتاريخ القبول.
0: شو مطلوب من من من ولي الامر يعمل هلا بالضبط؟
2: ولي الامر احنا يعني بتزودونا في
0: تواصل معه. اكيد
2: تمام. واحنا سنتواصل معه مش سعد. تواصل معنا.
0: نعم.
2: على ما اظن انه زميلنا مدير عام التعليم الجامعي تواصل او سيتواصل.
0: تمام. هنزودكم بالرقم هلا، خليك معنا، وكمان اخونا محمد خليك معنا. انه يعني احنا بدنا نعتبر انه في بعض القضايا اخوان يعني ننصف الطلاب، ننصف اهليهم، ننصف ذويهم، وانه قد يقع الخطا. يعني الخطا وارد انه يوقع باي شيء بالدنيا. احنا عايشين في بلد، انا بغلط، هذا بغلط، مؤسسه بتخطا هون، هلا كذا. اديداس قبل شوي غلطت، اديداس شركه اديداس اللي احنا كذا اديداس، فاهم شو يعني؟ كان زمان اللي يلبس بوت اديداس هذا يعني ابوه بيشتغل حرامي. تمام. ف يعني وزير يعني شيء اكبر كمان. فتمام. أعطي الإخوان التليفونات ورتب الأمور. وأنا كمان بدي أقول لكم شغلة. امبارح يمكن ساعة ونص وزميلنا سعد هو في متابعة هذا الموضوع في نقاشات مع الإخوان في التعليم العالي وفي التربية والتعليم، إنه بدهم يحلوا القصة، بدهم يحلوا القصة، بدهم يتابعوا الموضوع، بدهم يشدوا الموضوع على الهواء، مش على الهواء، تحت الهواء، فوق الهواء، كذا إلى آخره. قضية طرحت على الهواء يجب أن تأخذ جواب على الهواء. وهذا كان يعني الموقف النهائي حتى عند الإخوان في التربية، أنه رغم أنه يعني بنحاول نحلها وكذا، لا إحنا معنيين أنه تكون في مسج، تكون في مسج ورسالة للمجتمع. يا جماعة الخير، يا أولياء الأمور، يا بناتنا، يا أولادنا، يا حبايبنا، يا إخواننا، تحققوا قبل. يعني القصة أنه هاي كيف بدك، لأنه عشان ما توقع الفاس بالرأس، عشان ما نصل لهذا النوع.

من الإشكاليات لقدام، إنه والله البنت تكمل ولا ما تكملش، الولد يكمل ولا ما يكملش، رجع الولد بشهادة ومش قادرين يصدقوها، ومرك شغلات زي هيك، لأنه في معايير كمان بزبطش. يعني بلا مؤاخذة بلا مؤاخذة، يكون حدا جايب 50 أدبي وروح يدرس طب في إحدى الجامعات ويرجع هون وبده كل احترام له، ما عندناش مشكلة، بس المعايير ما بتنطبق، يعني ما بتزبطش. هلا تعال روح أنا ألبس مريول لبكوت أبيض وأروح على مستشفى عالي وأقول لهم يلا هاتوا لي هالمرضى، بنفع؟ ما بنفعش. يعني في ناموس وظيفي، في ناموس عملي حياتي مجتمعي إداري كذا إلى آخره، هو اللي بيسوي الموضوع. هلا في شغلة كثير مهمة، شغلة مهمة بموضوع بعض الطلاب. أنا بعرف إنه هناك من حصلوا على استثناءات من الوزير، يعني 79 و19 ممكن ياخد استثناء من الوزير، استثناء خطي من الوزير، وهذا موجودة طبعا إلها معاييرها. يعني مش كل واحد يلا على الوزير ناخد استثناء، زي استثناء الهباش اللي هو تبع الطلاق والزواج اللي 18 سنة صار، ما هو عندنا احنا انه تحت 18 سنة البنت بتكتبش كتابها، فصارت اللي هي قاصر، فصارت انه بروحوا بجيبوا استثناء، استثناء كل المحكمة صارت تشتغل استثناءات، وفي منهم طبعا ولا استثناء ولا بطيخ الشام، بيقول لك وانا بشتغل مش حرام، يعني لخة وكايمة، يعني انت فاهم. فعشان هيك بلكي نلاقي مخارج لهذا النوع من الموضوعات. اذا اليوم تم تحويل الان مجريات الموضوع لمدير عام التعليم الجامعي، لأرقام الطرفين، في تواصل الآن ما بين كل الأطراف الإخوان في الجامعة، لأنه كمان يعني الجامعة لها اسمها وحضورها ومكانها ومكانتها كمان الأكاديمية والتعليمية، يمكن يكون في خطأ من موظف، خطأ من تسجيل، خطأ من كذا، مرات الأهل بدخلوا واسطة عشان يدخلوا ابنهم أو بنتهم، انت فاهم كيف، فبتصير مواقف محرجة. يعني أنا والله اللي بعرف حدا يا يلا بالمونة يا زم والله ما بزبط، يا زم بزبط، يا زم والله ما بزبط، يا خالي بنفع، يا خالي بنفعش، طب دخلها، طب دخلت البنت، طب طب ما اكتشفنا في النهاية إنه بزبطش. مرات هيك بتصير، عشان يعني نكون واضحين. ف يلا هاهن يا صبايا وغنم هذا الربع عليها يجن.

طيب الموضوع التالي للمتابعة سيداتي وسادتي، ما حيكون معنا الدكتور موسى عجوي رئيس نقابة العاملين في جامعة الخليل على خلفية الفصل التعسفي، حسب ما قال دكتور غزاوي دكتور ديم بأنهما فصلا عميد شؤون الطلبة وعميد كلية الزراعة من عملهما كمحاضرين كأستاذين كعميدين في هذه الجامعة لعشرين ولثلاثين عام. قالوا بأنه تم فصلهم دون أي مقدمات ودون أي تبرير للأسباب أو توضيح للأسباب. النقابة أعلنت الإضراب، الشبيبة كمان أعلنت الإضراب، هناك ملف يعني يتم تداوله الآن، السوشيال ميديا تعج بمواقف التأييد والإدانة، وإحنا كمان مرة بنحكي عن يعني موقف في غاية الحرج بالنسبة لناس يعني متابعين هذا النوع من القضايا. احنا بنعرف انه كمان جامعة الخليل هي احدى اهم الجامعات الوطنية، من اوائل جامعات الوطن، من اوائل من ارسوا التعليم العالي في فلسطين، خرجت نخب كبيرة وقيادات وعلى كافة المستويات والصعد وفي كافة الاتجاهات، وبالتالي هناك لبس يتمنى الناس كشفه. لا نشكك في جامعة الخليل ولا نشكك في نزاهة يعني كمان وأهلية هذين الأستاذين وهذين العالمين حقيقة، وبالتالي احنا صرنا في يعني بين زي ما بقولوها بين نارين بين موقفين، انه السوشيال ميديا تتفاعل بشكل كبير بهذا الموضوع، ومش تفاعل شعبي بالمناسبة. يعني عشان نفرق القصة كمان، هناك نخب يعني أدانت هذا الأمر واستغربت واستهجنت أنه كيف يحدث أن يتم فصل عميدين بهذا الحجم، الدكتور دي وغزاوي عميد كلية زراعة وعميد شؤون طلبة، وحدا يعني الدكتور لؤي صدفنا أكثر مرة عضو مجلس إفتاء العالي، والدكتور كمان دي حدا خبير زراعي وبروفيسور وكذا وإلى آخره، من خلال إنهاء خدماتهم بهذا الشكل. شو القصة، شو الموضوع، شو الداعي، شو التفاصيل. هناك حتى الآن إحنا بنتمنى أنه يكون في توضيح من الجامعة بشكل مباشر في هذا الموضوع. بطبيعة الحال حيكون معنا الدكتور موسى، هو كمان دكتور موسى من يعني كوادر جامعة الخليل، بل يكون كمان في عنده توضيح، لكن هيحكي باسم نقابة العاملين. بل كمان كان معنا الدكتور لؤي، نشوف شو القصة، شو الموضوع، شو الآلية، لأنه احنا بحاجة لناخذ هذه الأجوبة، بحاجة لناخذ هذا الموضوع عشان ما يضل في استفسارات واجتهادات عند الناس. الناس بتقول لك معقول صار في إشي، معقول عشان مواقف سياسية، معقول عشان مواقف إدارية، معقول عشان مواقف مالية، معقول صار إشي كذا. يعني خلنا نقول صار في اجتهادات خارج الصندوق من كثير من الناس اجتهدوا راحوا، حدا كمان قاعد يعني بحمل المسؤولية بشكل كمان يعني سلبي لجامعة الخليل، انه شو اللي بتعملوه مش عارف ايش كذا. وهي كمان جامعة يعني لها احترامها ولها. يعني اليوم قرأت منشور لأحد الإخوان يعني بيقول انا كنت رايح اسجل ولادي لما سمعت بطلت. كمان هذا بضر في السمعة في الجامعة، في انت بتحكي عن منظومة أكاديمية، يعني هاي رأس الهرم، هذه زبدة العمل الأكاديمي في البلد. لما بتحكي عن انت حدا بحجم دكتور دي أو حتى الغزاوي، هذول يعني هذول الوجه، هذول النخبة اللي موجودة في البلد، هذا ما تبقى من رصيدنا، هذا ما تبقى من رصيد الوطن، هذا ما تبقى من رصيد العلم والعلماء، أن يعملوا بهذه الطريقة في علامات استفهام كثير كبيرة، شو القصة وشو الموضوع. عشان هيك الناس اجتهدت. لهذا السبب احنا بنقول كمان من إحدى العلامات الفارقة والعناوين الرئيسية والمهمة في الوطن للتعليم العالي والأكاديمي جامعة الخليل، كمان ما بهنلنا أبدا ولا نسمح بالمساس بجامعة الخليل، ولا بمكانها ولا بمكانتها ولا بهيبتها ولا بحضورها ولا بتاريخها ولا بعرقتها ولا بشهاداتها ولا بتخرجها ولا بخرجيها، كمان هذا إشي بعز علينا. فأنت الأمانة بتحس حالك بين نارين، يعني شو اللي صار يا جامعة وشو اللي صار يا دكتور، شو اللي يعني كيف تقول أنت بين إخوة اثنين، إخوتك التنين وحدا يعني التنين لهم المكان والمكانة. هل كان في مثلا جلسات قبل؟ هل كان في إنذارات؟ هل كان في لفت نظر؟ والله يعني لنفترض شادي الخطيب اتأخر اليوم، عمل موقف، هو بلا مؤاخذة يعني كنظام وظيفة، نعطيك إنذار لفت نظر يا سيدي اليوم كذا، ناصر ترند التأخير مثلا بكل الحج، وبعدين يا ناصر يعني مش عارف ها. وبالتالي بصير في كلام، بصير في إشي. الفصل التعسفي
بيفتح شهية الناس لكثير اجتهادات انه ها ابصر شو صار الله يستر مش عارف ايش. كمان التزام الصمت في هذا الموضوع لحتى الان مشكلة. كيف تتابع نقابة العاملين في جامعة الخليل هذا الامر؟ كمان بلكي يكون معنا الدكتور لؤي غزاوي عميد شؤون الطلبة والدكتور رائد دي عميد كلية الزراعة ايضا. بعد الفاصل هذا الملف نتابعه مع حضراتكم بمنتهى الأهمية والمسؤولية والوطنية والحياد والوقوف على مسافة واحدة من كل الأطراف إن شاء الله.

0: سادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج، 10:10 في استوديو طلة صباح. إذن قضية الدكتور لؤي الغزاوي عميد شؤون الطلبة والدكتور رائد داي عميد كلية الزراعة في جامعة الخليل وقرار الاستغناء عن خدماتهم، كما كتبوا على صفحاتهم على الفيسبوك بأنه وبقرار تعسفي تم فصلهما من الجامعة، وهذا بإقرارهم وبحديثهم. هذه القضية أثارت تفاعل كبير جدا في الأوساط الأكاديمية والمجتمعية بشكل عام، وعبر الناس عن رفضهم وعن استهجانهم وعن استغرابهم من هذا القرار، وطالبوا جامعة الخليل بيعني التوضيح والتفسير والتبرير وإصدار يعني ما يمكن أن يبين تفاصيل مخفية لهذا الأمر حسب ما ورد على لسان القامتين الوطنيتين والأكاديميتين، الدكتور لؤي الغزاوي عميد شؤون الطلبة والدكتور رائد داي عميد كلية الزراعة. لا نحكي بالموضوع مع الدكتور موسى عجوة رئيس نقابة العاملين في جامعة الخليل. دكتور موسى، يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك أخي عادل، تحية لك ولكل الإخوة المستمعين.
0: أهلا بحضرتك، ونحن يعني على مسافة واحدة من الجميع دكتور، كما أن هاتين القامتين لهما احترامهم، كمان يعني على مسافة واحدة من جامعتنا جامعة الخليل. ما الذي حدث وكيف تتابع نقابة العاملين في جامعة الخليل هذا الأمر بعد إعلان هذين الأستاذين الكريمين فصلهما عبر مواقعهم على السوشيال ميديا؟
1: مثل ما سلكت أخي عادل، الفصل مرفوض من أي مؤسسة تعليمية وغير تعليمية في الوطن.
0: نعم.
1: الفصل هو عقاب ترفضه نقابة العاملين وكل النقابات في الجامعات الفلسطينية. الإخوة الزملاء هم أعزاء، هم رائعون. الإخوة الزملاء أكاديميون وقامات وهامات. تفاجأنا أن إدارة الجامعة قامت بفصل وأنها عقد للزميل الدكتور لؤي الغزاوي الذي نعتز به،
0: نعم،
1: والزميل والأخ الدكتور رائد داي الذي نفتخر به، وبالتالي نقابة العاملين هددت بالتصعيد ونزلت نقابة طالبت فيها رئيسة مجلس أمناء الجامعة ومجلس الأمناء الأعضاء التدخل الفوري، وإلا لن يكون هنالك استقرار للعامل الأكاديمي إلا بعودة هؤلاء الزملاء. هذا ما حصل، ونطلب من الإدارة توضيح أسباب فصل هؤلاء الزملاء.
0: هل تلقيتم أي إشعار من الجامعة، من الإدارة، من مجلس الأمناء بهذا الأمر؟ تواصلتم؟ صار فيه؟ لأنه الناس اليوم متعطشة لأي تبرير أو توضيح أو إضافة من الجامعة أو تعقيب.
1: لغاية الآن لم نتلقى أي رد من إدارة الجامعة، ونحمل إدارة الجامعة المسؤولية الكاملة تخبطها في هذه القرارات التعسفية التي تنهي الاستقرار الجامعي وتضرب رسالة الجامعة الأكاديمية والوطنية والمجتمعية. وعليه فإننا نكرر مطالبتنا لرئيسة مجلس الأمناء ومجلس الأمناء التدخل الفوري والحازم لإنهاء معاناة هؤلاء الزملاء، وبالتالي هنالك تصعيد في كل الجامعات الفلسطينية وقوفا إلى جانب هؤلاء الزملاء ووقوفا إلى جانب نقابة العاملين في جامعة الخليل. العاملين ضحوا بكل ما يملكون هم والطلبة في سبيل الحفاظ على الهوية الفلسطينية وعلى رسالة الجامعة. نعتز بجامعة الخليل، جامعة الشهداء، جامعة الجرحى، جامعة العلماء، جامعة الفقراء التي هي هدفها صناعة القادم، ونعتز بكل جامعاتنا الفلسطينية، ولن نسمح نهائيا بأي فصل لأي موظف أو عامل أو عضو هيئة تدريس، ونطالب فورا بعودة هؤلاء إلى عملهم، وإذا لم يعودوا إلى عملهم ستستمر الإجراءات التصعيدية وتعليق الدوام ليس فقط في جامعة الخليل وإنما في كافة الجامعات الفلسطينية.
0: وعليه أود أن أفهم شوية تفاصيل دكتور بعد إذنك. أنتوا الآن يعني في الجامعة، في جامعة الخليل كنقابة عاملين علقتوا الدوام حتى
1: إشعار آخر،
0: وطبيعة التواصل مع النقابات الأخرى في الجامعات الأخرى، هل بدأت بتوجيه مثلا برامج أو تحضير برامج احتجاجية؟
1: بدأت الأسبوع القادم في كافة الجامعات الفلسطينية هنالك وقفات تضامنية مع نقابة العاملين، مع الإخوة الذين فصلوا في جامعة بيرزيت والنجاح وبيت لحم والقدس والبوليتكنيك والأزهر والإسلامية في غزة والجامعة العربية الأمريكية وجامعة خضوري وكل الجامعات ومجلس اتحاد النقابات في حالة انعقاد دائم لحل هذه الإشكالية، وأن حقوق العاملين خط أحمر لا يمكن تجاوزها.
0: نعم. ماذا لو لم يجد يعني صوتكم أي صدى؟ في خطوات تانية تواصلكم مع كمان؟
1: الخطوات الثانية سنبدأ باعتصام في كافة الجامعات وأيضا نقوم بإضراب مفتوح، ولن يكون هنالك عام أكاديمي في كل الجامعات الفلسطينية، لأن هذه الجامعات هي جامعات ملك للشعب الفلسطيني، وهي جامعات عامة وجدت من أجل صناعة الإنسان الفلسطيني وتعزيز صموده وتعزيز كل الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال. بكفينا الاحتلال ومستوطنيه، يجب أن نتصدى لكل شيء، وبالتالي نطالب مجلس الأمناء التدخل الفوري. رئيسة مجلس الأمناء عليها التدخل الفوري وإرجاع العاملين الزملاء الذين نعتز بهم فورا إلى عملهم في جامعة الخليل التي نعتز بها وبكل جامعاتنا الفلسطينية.
0: تواصلت أكيد مع الدكتور لؤي الدكتور رائد؟
1: نحن متواصلين كرئيس نقابي ونقابي، كل يوم احنا على اتصال مع الدكتور رائد ومع الدكتور لؤي، ونشكر كل المؤسسات والفعاليات ومكونات المجتمع الفلسطيني من نقابات وجمعيات وحركات وتنظيم وقيادات وشخصيات اعتبارية لوقوفهم إلى جانب نقابة العاملين ووقوفهم إلى جانب الإخوة الذين تم فصلهم فصلا تحسفيا من جامعة الخليل.
0: يعني أفهم من حديثك دكتور، وواضح كمان من لهجتك، التأثر كثيرا بهذا الأمر، وكأنك بين نارين جامعة الخليل التي ننتمي وطنيا لها حقيقة، وبين زملاء أعزاء، وأنت هنا في المنتصف، لكن إنك تنحاز إلى زملائك وتقول بأنه لن يكون عام أكاديمي جامعي في الوطن طالما هذه القضية لا تحل.
1: ليطمئن أخواني وزملائي لؤي ورائد أننا معهم، ولن يهدأ لنا بال إلا بعودتهم إلى جامعة الخليل فورا.
0: شكرا جزيلا لك دكتور موسى عجوة، موقف واضح وصريح جدا من نقابة العاملين في جامعة الخليل، لن تكون هناك سنة أكاديمية، وهذا ناصر يعني للتصدير فورا، لن يكون هناك عام أكاديمي في جامعة الخليل أو في غيره أيضا، وهناك تفاعل كبير من جميع الزملاء في الجامعات بالتضامن مع ما حدث مع الدكتور لؤي والدكتور رائد، وطالب الدكتور موسى بسرعة التعاطي مع هذه القضية بشكل إيجابي من مجلس أمناء جامعة الخليل ومن مجلسها الإداري بسرعة التوضيح وإصدار البيان، لأنه بيقول حتى الآن لم نحصل على أي شيء من جامعة الخليل، وصف ذلك بالتخبط في التعاطي مع القضية، وهناك يعني تفاعل كبير جدا مع هذا الحدث، ويعني أفهم من لهجة كمان يعني الدكتور موسى وهو رئيس لنقابة العاملين في جامعة الخليل وعلى اتصال مع مجلس اتحاد النقابات، كل جامعة فيها مجلس نقابة للعاملين فيه، في بينهم اتحاد، كمان هناك انعقاد للمجلس كما فهمت أيضا الآن دكتور لؤي يعتذر عن الوجود يعني على الهواء، الاجتماع مفاجئ، ما أفصح شو تفاصيل هذا الاجتماع، ولكن دخل، كان المفروض يكون معنا هلأ على الهواء الدكتور لؤي، لكن دخل لاجتماع عاجل ومفاجئ. هاي قضية نعم يعني تستحق الاهتمام وتستحق التوقف عندها. موقف نقابة العاملين في جامعة الخليل موقف صارم وواضح وحازم ونهائي بأنه لا عام دراسي طالما هذا الأمر لا يحل ولم يبت به، ومطالبا مجلس إدارة أو مجلس أمناء جامعة الخليل بسرعة التحرك لاحتواء الأزمة أو هذا الموقف، وإدارة الجامعة لي أيضا التعاطي الإيجابي مع هذا الموضوع. وأكيد حينعكس هذا على الجامعات الأخرى. زملاء وزميلات الدكتور لؤي والدكتور رائد دي أيضا يعني في نفس المركب بنفس المنطق بنفس الموضوع بيحكوا إنه كيف لنا أن نبدأ عام دراسي ونحن نرى أن يعني زبدة القامات الأكاديمية والعلمية في المجتمع تعامل بهذه الطريقة، حتى لا يكون اليوم مثلا في جامعة الخليل وغدا في جامعة أخرى وبعده في جامعة ثالثة، وتصبح يعني النقابات والجامعات والقرارات ارتجالية وعشوائية ودون أي مسؤولية أو تحمل مسؤوليات. الفصل مرفوض، التعامل بهذه الطريقة مرفوض، والإساءة للجامعة مرفوض بطبيعة الحال. يعني كمان كان حريص الدكتور موسى وهو يعني من عناوين جامعة الخليل كمان، ولكنه كمان بيحكي بحرقة إنه ما بيصير الجامعة جامعة الشهداء، جامعة الجرحى، جامعة الفقراء، جامعة الوطن وجامعة المواطنين أنه يكون في موقف منها بهذه الصورة. هذه تقريبا الرسالة اليوم من نقابة العاملين في جامعة الخليل. إذا زبط تليفون مع دكتور رائد دي كمان، لأنه حاول ناخد ما حدث معهم، يعني شو اللي صار معهم، شو الصورة والرسالة اللي وصلتهم، على أمل أن تحل. وكانت جملة دكتور موسى الأخيرة ليطمئن دكتور لؤي ورائد سيعودوا إلى جامعة الخليل.

يعني ملاحظة شخصية بعيدا عن يعني التفاصيل بهذا الموضوع، تفاعل المجتمع الفلسطيني مع القضايا اللي من هذا النوع يؤكد بأن مجتمعنا مجتمع عظيم ومجتمع يقظ ومجتمع متضامن ومجتمع محب للعلم والعلماء ومجتمع ينصف الحق، يعني يتبع الحق ويبحث عن الحقيقة بطبيعة الحال، ومجتمع لا يخذل نفسه ولا يخذل غيره. يعني ممكن نحس أنه في بعض الخذلان بصير في بعض المواقع هون ولا هناك، ولكن في بعض القضايا يعني ذات الحق الواضح والمبين بأنه بأي شكل من الأشكال لا يجوز الفصل ولا يجوز اتخاذ قرارات تعسفية بهذا الشكل، وبالتالي يعني يترتب على هذا القرار الكثير من السوء في إدارة المؤسسات والتعاطي معها وكل هذه التفاصيل. لهذا السبب يعني نشيد أنا بكل إعجاب بطبيعة تعاطي مجتمعنا مع هذا النوع من القضايا بتضامن واسع وكبير جدا، ليس ضد جامعة الخليل. هاي نقطة كثير مهمة، إنه إحنا ولا بأي شكل من الأشكال نسمح بالإساءة لا يعني كمان عناوين ورموز أكاديمية وعلمية وطنية في الوطن بشكل كبير، وبالتالي ليس ضد الجامعة بل حرصا على الجامعة وعلى مسيرتها وعلى أن تظل ناصعة البياض، وفي نفس الوقت إحقاقا للحق إنه الفصل بأي شكل من الأشكال ممنوع محظور في سلم في التدرج في يعني طريق باجي بقول والله ملف واحد ملف اثنين ملف ثلاثة بيان يعني بهذه القصة. إن شاء الله ما بيخلص اليوم إلا بتكون هالقضية خلصت ووضحت وبينت للرأي العام. وشادي يعني مصر على الصلح، وهذا إشي كثير كويس، صلح منيح.

في ذات السياق، الحركة الطلابية وحركة الشبيبة الطلابية أكدت استمرار الإضراب والتعليق التام في جامعة الخليل حتى إشعار آخر.

طيب ناخذ خبر مرتبط في الموضوع بشكل مباشر او غير بشكل مباشر كمان، انه طبيعه مجتمعنا وهذا التفاعل وهذا التعاطي مع هذه القامات العلميه والوطنيه والاكاديميه بيرجع لشغله كثير كثير كثير مهمه. حسب احصائيات منظمه الامم المتحده للتربيه والثقافه والعلوم اليونسكو، وتعريفها للشخص الأمي هو الذي لا يستطيع أن يقرأ ويكتب جملة بسيطة عن حياته اليومية، تقول هذه المنظمة بأن معدلات الأمية في فلسطين هي الأقل في العالم، الأقل في العالم 2.1% بين الأفراد 15 سنة فأكثر للعام 2023، في حين بلغ معدل الأمية بين الأفراد 15 سنة فأكثر في دول غرب آسيا وشمال إفريقيا 19% في العام 22 حسب بيانات معهد اليونسكو للإحصاء. وبلغ معدل الأمية بين أفراد 15 سنة فأكثر في الضفة الغربية 2.1% في العام 25، 1% ذكور مقارنة مع 3.2% بالإناث العام نفسه، في حين كان معدل الأمية بين الذكور 15 سنة فأكثر في الضفة 7.3% في العام 97 مقارنة ب 21% بين الإناث الفئة العمرية نفسها. 18 فرد أمي وأمية ما بين كل 100 كبار السن، حيث يتفاوت توزيع الأميين في الضفة الغربية حسب فئات العمر. سجلت الفئة العمرية 65 فأكثر أعلى نسبة للأمية، في حين سجلت الفئة العمرية 15 ل 29 سنة أدنى نسبة لهم، وبلغ معدل الأمية بين كبار السن 65 سنة فأكثر 17.5% في العام 25، و 2% للفئة العمرية 45 ل 64 سنة، 9.9% للفئة 30-44، في حين بلغ هذا المعدل بين الشباب 15 ل 29 سنة 8.1% لنفس العام. الأمية هي الأقل في العالم عند الفلسطينيين.

بعد الفاصل سيداتي وسادتي، آخر ما تبقى من طل الصباح يمكنكم المشاركة على 22-16-240 22-16-241-02 مقدمة الاتصال. حاولنا الاتصال بشبيبة طلابية، قالوا بأنه الآن هناك مفاوضات مع إدارة الجامعة لاحتواء الموقف، بدهم يشكوا يعني أي كلام ممكن يعكر الموضوع، وإحنا واثقين بأنه الآن هناك خطوط اتصال وتواصل و يعني تفاوض خلنا نقول ما بين كل الأطراف لإنهاء هذه الأزمة بأسرع وقت حتى ما تتفاعل أكثر. فاصل وبنكمل بعد الفاصل إن شاء الله، خليكم معنا.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: راديو موال
0: للإعلان في راديو موال، الرجاء الاتصال على هاتف رقم 274-3419 أو 274-3420.

وحياكم الله من جديد. ودائما سيداتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج, برنامجكم طل الصباح, للمشاركة لمن يرغب 22-16-240 22-16-241-02 مقدمة الاتصال. أحسن خبر اليوم أنه أديداس اعتذرت, خلاص قبلنا الاعتذار, يلا يلبسوا أديداس اللي كنا ناوي ندعس عليهم. احنا بندعس عليه البوت.

هذا بكل لك تحذير أممي للمرة المليون. الأمم يقرعون الجرس. الذكاء الصناعي المتطور يشكل تهديدا وجوديا للبشرية. يا بني أدمين، الذكاء الصناعي يهدد، هو من ناحية تهدد تشكيلا يهدد. اليوم يمكن 10 ولا 15 من الأصدقاء اللي عندي على السوشيال ميديا جايبين صورة من الذكاء الصناعي في الستينيات، هذا الجنز المش عارف شو، ها، في الثمانينات 70s اللي هو بالثمانينات. فيعني هو من ناحية يهدد، ولا يا عمي يهدد يهدد هون ويهدد هناك ويهدد وكل مكان. والجيل جيل التيك توك يعود إلى التسعينيات. أغرب موضات المدارس في 2026 لم تعد العودة إلى المدارس اليوم مرتبطة بالحقيبة والقرطاسية، فحسب بل أو حسب بل بات لكل موسم دراسي موضة، تخيل. و2026 عبوات المياه والإكسسوارات الشخصية، فيما تسجل موضة التسعينات عودة لافتة بين الطلبة. بالنسبة لأطفال الحضانة يعني تهيمن شخصية مثل كيبوب ديمو هانس، مش عارف من هدول، سبونج بوب وكذا، الحقائب وعلب الطعام وعبوات المياه والقرط. طبعا بيشتروا في أول مرة، بيشتروا اللي هو شو اسمه تبع الأكل اللي بحطه فيه، لانش بوكس، هذا لانش بوكس. الله يرحم سيادهم. هذا بطل سندويش يا اخت الله يرضى عليك، هذا أيام لانش بوكس وتفاحة وموجة وشو اسمه، وهذا مطرة المية بحطوا فيها قطعة الليمون. شادي لازم تلعب في الإضاءة، هو وجهي أخضر حاس، يعني مش لهالدرجة لوني هيك أنا، يعني مش يعني صح أسمر بس مش هيك، وخفت من حالي. الله يعين المشاهدين يا زلمة. فبقول لك اليوم موضة التسعينات تعود، الموسم مع عودة المدارس الرياضية، لابسين ملابس رياضية واسعة وجنز منخفض الخصر وأحذية رياضية ذات خطوط جانبية. يعني اليوم صاروا الناس المصنعين يختاروا لنا شو نلبس لما نروح على المدارس، وشو يلبسوا أولادنا وشو يلبسوا بناتنا. ومطرة المية هذه تبعت زمان، كانوا زمان يشربوا من الحنفية، اليوم يشربوش من الحنفية من مرة، الوحدات الصحية ما بتنشربش أصلا. وبيحملوا الكناني، هلأ الكناني كمان صار فيه موضة، إشي ببرد، إشي بنحط فيه مكان للليمونة عشان صحيا يعني. طبعا أول أسبوع بعدها بروحوا بدون شنتات. هذه حنان غنت زمان يا شادي في الشارع دا مدرستي، وبقية القصة. نرجع للتحذير الأممي بأن الذكاء الصناعي. المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر نور قال بأن الذكاء الصناعي المتطور قد يصبح قويا إلى درجة تشكل خطر وجودي على البشر، داعيا إلى تحرك عاجل لوضع ضمانات صارمة لسلامة وأمن المجتمع قبل فوات الأوان. وقال تورك في افتتاح الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف بأن البشر يواجهون تهديدات غير مألوفة بل وغير مسبوقة لحقوقهم، متسائلا عن غياب الإجراءات العملية رغم الاعتراف الواسع بالحاجة لحوكمة الذكاء الصناعي. اسمع هذا الكلام من 10 سنين يمكن. قال حدا برد حدا ولا حدا، كل واحد بطور من عنده.

هذا التسعينات برضو. أيوة أغاني تسعينات ولبس تسعينات خلاص رجعوا أقارب الساعة لورا. وليش تصيروا في 2027 2028؟ هذا اسمه إنكار الواقع. أنه إحنا ننكر الواقع أو رافضين أنه نكبر، رافضين أنه أنت تحس أنه أنت كبرت أو أنت كبرتي أو هو كبر. آه رافضين، بدكم تظلوا صغار وبدكم تظلوا في التسعينات ومرتبطة على الذهنية تبعتكم في موقف صار أو في أغنية سمعتوها أو في صاحب قديم أو في مكان قديم. ولكن يا صديقي ستكتشف بعد وقت بأنه راحت عليك. ما راحتش كتير بس يعني

طيب كان مرات بيجينا رسائل أو ملاحظات، الآن التليفونات عندنا فاضية، أي حدا عنده قضية كمان مرة بنقول إنه الرسائل لا تعالج قضايا، الاتصال على 22-16-240 22-16-241 02 مقدمة الاتصال.

طيب تعالوا جاي نسمع هذا القصة، نسمع هذا الخبر، نقرأ هذا الخبر، ومش بس ناخده هيك من باب انه واو كيف صار وشو صار شايب بالله، لا لانه 300 مليون طفل وطفلة سنويا يتعرضون لأشكال من الاستدراج والتحرش الرقمي أو طلب مواد غير لائقة. هذه الأرقام مهما بدت صادمة لا تكشف وحدها حجم المأساة. خلف كل رقم قصة إنسانية، وإحدها لفتاة تقول دخلت عالم الألعاب الإلكترونية 14 سنة عمرها، بعد فترة وجدت نفسها أمام شخص انتحل شخصية فتاة واستدرجها إلى منصة أخرى قبل أن يسيطر على حساباتها ويستولي على صورها. حسب المعطيات يعني وما ترويه الفتاة في هذه القصة وبعنوان القصية، بأنها بدأت بإرسال الصور تحت ضغط التهديد، يعني بنت عمرها 14 سنة يعني ما في القدرة الكافية للتعاطي مع مواقف أو تهديدات أو كذا، فأول كلمتين زي ما بقولوا اعترفت على طول، يعني بعتت الصور وكل إشي معها، والمبتز بدأ يهددها باستهداف حسابات والدتها وشقيقها ونشر صورها إن لم تستجب لطلباته، وتقول بأن الخوف سيطر عليها إلى درجة بأنها فقدت التركيز في دراستها ولم تعد تنام أو تأكل أو تدرس بصورة طبيعية، لا أكل ولا نوم ولا شرب ولا دراسة، خلاص كل مخ صار فيما تعرضت له. الصدمة الأكبر لوالدتها حينما اكتشفت بأن ابنتها وصلت إلى التفكير في الانتحار والتخلص من هذا الكابوس وتناول أدوية للتخلص من هذه المشكلة، وتكشف القصة الوجه الأكثر خطورة

موضوع الخطورة مثل ما قالوا أنه حينما يصبح الطرف الآخر خلفها مجهولا وحين تتحول الخوارزميات إلى أدوات لترتيب المحتوى إلى وسائل قادرة على جذب الانتباه واستغلال نقاط الضعف. في فيلم وثائقي كمان بصاحب الحلقة بيقول أحد المعلقين نموذج عمل منصات التواصل قائم على تحويل المستخدم إلى سلعة بحيث يصبح انتباهه هو المنتج الذي يباع للمعني. يعني أنت اليوم عبارة عن زبون في الدكانة. أنت كمستخدم وأنا طبعا كالسوشال ميديا إحنا زبون في الدكان. قديش صاحب هالدكان بقدر يشخرنا ويقعدنا عنده ويجذبنا عنده ويخلينا نتسوق من هون ونتسوق من هون. شو نتسوق؟ مش أكل وشرب ولا منتجات ولا لا نتسوق بقاء. بقاء بقاءك على هذا الحيز في السوشيال ميديا، النقرات اللي بتعملها، تسويق الأفكار، تسويق المنتجات كمان اللي أنت بتوقفك أو بتثير انتباهك، إنه أي حدا بفكر بالشغلة بتطلع له، هو مش يعني صاروا يعلموا بشو أنت بتفكر، هو تتبع لخوارزميات تفاعلك مع السوشيال ميديا، فشافوا إنه أنت ركزت أكثر إشي مثلا على سشوار الشعر بظل يطلع لك كل ما له علاقة بهذا الموضوع، بيعرفوا أنه أنت حدا بيهتم بهذا القصة، بعدين بيطلعوا لك الجل تبع الشعر، بعدين بيطلعوا لك الملاكة تبع الشعر، بعدين بيطلعوا لك صبغة الشعر، بعدين بيطلعوا لك ألوان الشعر، بعدين بيطلعوا لك بكرة الشعر، بعدين بيطلعوا لك زرعة الشعر، لأنه بتكون خلاص بصير بدك زرعة شعر بعد كل استخدام هاي الأشياء.

0: شكرا للمتفاعلين معنا على السوشيال ميديا, كمان على منصة الفيسبوك. مها عادي صباح الخير. حنان بتقول هي مش راحت علينا, مشت فوقينا كمان. أم محمد فوزية صباح الخير بتقول كله أهون من البنطلون اللي كله فتحات يعني على الركب. عصام نتش ريتني خيطب عباية صفا مكان حبيبي عصام يسعد صباحك, كلمات حلوة. عاصم صببي الشاي صباح الورد. أبو خضر صباح الخير, خربت تصحى في راس الجبل للأسف, رجعنا بلدية حلحول علشان المية وعلى الفاضي ما بتيجي إلا شهر أربعة للأسف الشديد. شيرين شواوري صباح الخير, هدى غيد صباح الخير, سوسن صباح الخير, ام نزار وام نائل وام ثائر ومنذر, وصباح الخير كمان لأبو عامر. منصة على الجسر, في بعض الأشخاص بدعوا انهم بيحجزوا المنصة بالأردن, بيحكي لك وبعت لي مصاري في يعني يتصيدوا الناس. مراد بصيلة وتغريد وإيمان ووصال ومحمد وام أحمد وروان ومحمد شلال دأمال عود وجدان قفيش ومعلاق قفيش كمان نفوز أبو علان وام أناس وجعفر زويتي صباح الخير. في اتصال. ألو.
1: ألو, السلام عليكم.
0: عليكم السلام,
1: كيف حالك أستاذ عادل؟
0: أهلا وسهلا, حي الله.
1: ممكن أحكي معك في موضوع طفل يعني بالصف الثالث أو بالصف الرابع والوضع شوي صعب, يعني هي لوجه الله تعالى من يتوكل على الله وهو حسبه, حاولت ما فيه الكفاية بس ما مش قادر, يعني قلت أستشيرك يعني بالنسبة لهدول الطفلين. يعني
0: شو الموضوع؟
1: الموضوع أن الوضع صعب جدا, بقيت أدخل بإسرائيل وعندي مرض والتكية تعطيني يومين بالأسبوع أكيد.
0: نعم.
1: الوضع شوي صعب, فراحوا يوم الحد على المدرسة سمعوهم كلام ما في كفاية والحمد لله رب العالمين.
0: كلام إيش؟ عشان إيش؟
1: يعني عشان وضعهم ووضعنا مع ناش أكسيهم. أنا بحكي معاك مش من فراغ, بحكي معاك.
0: من وين حضرتك؟ أي منطقة؟
1: أنا منطقة رام الله بتونيا.
0: بتونيا
1: التكية.
0: يعني عندك أولاد اثنين صف ثالث؟
1: ثالث ورابع.
0: ورابع مالهم شو يعني شو المطلوب لهم؟
1: المطلوب منهم المدرسة والأواعي, وليش بوتك المدرسة عن بيرح المعلمة بتسمع كلام, فالوضع شوي صعب. أنا مش عارف يعني إذا في لوجه الله تعالى.
0: لا والله أنا بدي أشكي على المدرسة, أنا بدي تبعت لي رقم المدرسة واسم المدرسة والمعلمة علشان نرفع هذا الموضوع. إحنا عندنا شغل اليومين هذول أسبوعين هذول بس مع التربية والتعليم.

كيف معلمة بتحكي هذا الكلام بدل لا تتصل على أي حدا؟ وأنا بعرف أنه كل معلمة، كل مديرة مدرسة، كل مدرسة في إلها مجتمع محلي وفي لهم مجلس أولياء أمور وفي لهم ناس بتصلوا عليهم بقولوا لهم تعالوا في عندنا ولد وفي عندنا بنت في عندنا كذا ما عندوش أواعي يلبسهم، روحوا جيبوا لهم أواعي. وقديش البنطلون والبوت اليوم؟ لا أنا اللي بعرف وأنا اللي بدي أعرفهم. خليك مع الشباب واعطينا اسم المدرسة وعناوينها وتفاصيلها وهذا. لا ما بدناش نعمل القصة وكأنه احنا يعني بدنا نمد ايدنا ويا عالة. لا بدنا يعني يبدو انه هذا المجتمع اليوم قاعد بيفقد قيمه واخلاقه. اذا صدق يعني زي ما وصلتني المسج من حضرتك ان احنا قاعدين نفقد قيمنا واخلاقنا كمان في مؤسساتنا، ولا باي شكل من الاشكال مسموح لمعلمة تخلي ولد او معلم او مدير، يعني مع انه انا بتحفظ شوية بس لا بدي يعني انه يصير فرجة لزملائه عشان لابس بوت ممزوع، شو خلت شو اسمه هذا يعني بلا مؤاخذة يعني.

يعني أنا متأكد وبعرف وفاهم وعارف شو بحكي, إنه المفروض لما بكون في 10-20 طالب في المدرسة يعني بيكون وضعهم صعب, بيجي متبرعين, بيجوا ناس على المدارس بيقولوا يا عمي هاي هدول مبلغ للي مش دافعين, مبلغ للي معهم مش بناطيل, مبلغ للي ما عندهم مش بوت, مبلغ للي كذا. أما إنه يعني ماشي لنفترض ما حداش أجا عبر هاي المدرسة, كمان المدرسة يعني على الأقل استغفر الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله, تأخذ هذه المعلومة وتتصل على أي حدا أكلك وتتصل على يا زلمة يعني رم الله كمان يعني إحنا بنقطع الخير من مرة. أنا مع لو مدير مدرسة بتصل على أي حدا كله والله في عندي كذا كذا, والناس بتتبرع, الناس بتتبرع. حبيبي يا سعد, حبيبي حبيبي يسعد. أوكي خذوا لي البيانات سائد مشكور, يسعدك يسعد قلبك. أنا يعني هاي الناس الصح يا زلمة, هاي الناس الصح في المجتمع, الناس اللي فورا تعاطى مع الموضوع. طيب أنا بدي شغلتين منك سعد كمان, نعرف المدرسة وإنه ينحكى مع المدرسة كمان إنه ليش تعملوا هيك يعني إذا صح هذا الكلام اللي حكى الأب, ما كانش يعني إنه مثلا عفوا يعني استعطف الناس وهيك. فلا أنا ما بديش أحكي مع الناس, أنا نحكي مع التربية أو مع المدرسة إنه لما بصير هيك موقف يا عمي يتصلوا على أي ناس يقولوا لهم في عنا طالب ما عندوش بوت, يعني في عنا ولد بيجي شو اسمه. يا أولادي يا أولادي خذ لي كل البيانات عشان نحولها لسائد, وحبيب قلبي يسعدك شكرا.

هذا بتون يا رام الله يا شيخ أمجد. أنا ما شيخ أمجد ما بدي لا أتواصل مع يعني المطلوب إنه لنفترض راح ولد على المدرسة ببوت ممزوع أو مخزوك, هل إنه يصير فرجة؟ يعني يمكن الطلاب يتنمروا عليه بس المعلمة تيجي تقول له ليش جاي هيك؟ مش معقول يعني مش مش مش مش منطق يعني مش مش مش معقول.

فكرة الناس مضروبة على رأسها، أقسم بالله العظيم الله يكون بعون الناس. يعني في كثير من الجوانب الناس بتعرفش حقوقها، يعني كمان بتعرفش واجباتها، يعني عشان أكون صادق، يعني في نسبة من الناس لا بتعرف حقوقها ولا واجباتها، بتعرفش إنه مثلا هذا علي وهذا إلي، هذا إلي حق، أنت ما بصير ولا بأي شكل من أشكال تعتاد، أنا بدي أروح على المدرسة بالزي هذا بأقل الإمكانيات وفي الظروف الحالية ما حدا مفتش على حدا. كمان أنه أنا بتمنى كأولياء أمور لما بصير موقف فيك مع الأولاد أنه روح أنت على المدرسة وشوف وفهم الصورة كمان بطريقة أفضل بطريقة أحسن وتعطى بإيجابية. ومش كل يعني مش كل المجتمعات كمان، يعني أنا بدي أحكي كمان شغلي يمكن شوي مجتمع بعض المجتمع، يعني مثلا بالخليل عندنا فيش مدرسة بدون أولياء أمور وبدون ما يكون في يعني زي هيئة تبرعات، في مدارس ما شاء الله يعني بتحسها لجنة زكاة، المدرسة نفسها لجنة زكاة من كثر ما فيها يعني خير وتبرعات، بكون مدير المدرسة نشيط أو مدير المدرسة بكون نشيط وعنده خير وبجمع أولياء الأمور وبعرف إنه والله مثلا في عنده أكم من طالب أولياء أمورهم يعني أهلهم ميسورين ومبسوطين، بيستفزهم بطريقة إيجابية إنه احكي له أبوكو في عنا أكم من طالب بدنا ندفع عنهم، في عنا أكم من طالب بدنا نشتري لهم بوات، بدنا نشتري لهم شنط، بدنا نعمل لهم كذا. هو بحرك الوضع لحاله، هو بحرك الوضع، أو هي مدير أو مديرة أو معلم أو معلمة أو كذا وإلى آخره، الله يجزيهم الخير. فأنا بتمنى على كل ولي أمر كمان يتحقق من اللي صار مع ابنه أو مع بنته في المدرسة بطريقة إيجابية، يعني بطريقة صح، ويواجهوهم يعني في هيك حالة. يعني ما ليش نكسر خاطرنا وإذا أهل الخير بجيبونا؟ لا، موضوع مش هيك الموضوع. المدارس اليوم ما شاء الله عليهم، يعني في مدارس والله بتحسها جامعة كمان، وعندهم ناس ومستعد الناس يعني لو راحوا على البكري ماشي، أنا هلا الاسم خطر عبالي البكري عنده كرة، قالوا له والله في عنا حال 2-3 بدوش بده يقول لهم لا، أتحدى إذا قال لهم لا أتحدى. وأنا يعني يجربوا يعملوها، يقولوا له عنا طالب عنا 5-6 طلاب فيش عندهم شنط، إذا ما بده يعطيهم 10 شنط أنا بديش أكون عادل غريب. وعليها قيس، عليها قيس في كل بلد في كل منطقة. يعني مثلا احنا لما بصير في عندنا قصه والله بنتصل اهلي مثلا هذا انه في عندنا، يقول لك ابشر حياك الله، يعني وين المشكله؟ ما هي الناس بتطلع صدقات والناس بتطلع زكاه وبخصموها من الزكاه وبحسبوها صدقات وبحسبوها دافع بلا وبحسبوها شغلات. ما نكونش يعني احنا كمان اتكاليين. امبارح كان معي اخوي علاء الرماوي بقول والله بكشي يعني القصه كانت، قلنا يا جماعه الخير سدوا الدين لوجه الله، بكل 7-8 مليون صاروا سدين، وهي مسج رسالة على الفيسبوك، الناس بتتفاعل، الناس فيها خير. خلص البرنامج، إلى اللقاء.

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

حبيبي اشتقت لك حبيبي رح ترجع رح ترجع.

0: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلي في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

أقول والجول ما هو بس سهل، ترى موال حبها ينبض بالروح والقلب، ويا سامعين الصوت من الشرق للغرب، هذه موال ورفيق تضرب. موال 101.7 FM

0: الساعة الآن 12 ظهرا في راديو موال.
1: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا واكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

لو علقت فيه ما بقيت صبي إلا وعلقت فيه.

0: الساعة الآن 1 ظهرا في راديو موال.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: نقلا للأحداث المحلية،
3: يوم يا أبو قصي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الضباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية يعملاتي مخالفة معلقة. طب يا عم دفن للناس يا عم السوق، بدك تدبر حط يا عم دفع مدفع.
2: متابعة لهموم المواطن،
3: وكل شيء بدي بقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعسين يسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعسين يسوي من هون يا عم، مشان الله جنتونا قسما بالله كرفتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو عننا بلا طرف شرفناكو.
2: آخر الأخبار والتطورات،
4: فعلا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
2: المواجهة المباشرة في طرح القضية،
3: أنا سارس سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات، طب خليه يطلع مواصلات، مو ساكن في بيت عام، خليه يطلع البلدية مواصلات.
2: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
5: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة، برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: لا يمكننا أن نبالغ في التشديد على قيمة واستحقاق المسيح، فكلما رأينا طبيعتنا الخاطئة وأفعالنا السيئة في بشاعتها ورعبها، كلما رأينا جمال وعظمة وقداسة المسيح. صديقي، لا يمكنك أبدا أن تقدر قيمة الرب ما لم تر نفسك خاطئا. ابق معي لنتحدث أكثر عن هذا الموضوع.
2: مرحبا بكم مستمعي الأعزاء. بنعمة الرب نلتقي ثانية في برنامج كنوز الحكمة لكي نواصل معا دراستنا في سفر اللاويين. أرفع دعاء إلى الله أن يجعل في كلمته فائدة كبرى لحياتكم.

0: أتمنى لكم في معية الأخ سهيل موسى وقتا ممتعا ومفيدا.
1: نصل اليوم إلى نهاية القسم الأكثر غزارة من مادة اللاويين، قسم الذبائح. تأملنا المرة الماضية في الإصحاح السادس من اللاويين بالحديث عن شريعة ذبيحة الخطية. قلنا أن هذه الشرائع تخص الكهنة ودورهم في الذبائح ونصيبهم منها. بما أن الكهنة كانوا يخدمون عند المذبح، فقد كانوا مرتبطين بكافة الذبائح التي تقدم على مذبح المحرقة، وهذا رمز للمسيح رئيس كهنتنا يخدم لأجلنا في السماء. المسيح ليس هو الكاهن فقط، بل والذبيحة أيضا، فقد قدم نفسه. كان يجب إبقاء النار دائمة الاشتعال على المذبح، وذلك خلال الحل وليس الترحال في البرية، وهذا يشير إلى تكريس يسوع الكامل، فهو الوحيد الذي كان بإمكانه أن يقول أعمل الأشياء التي ترضي الآب، كما ويحكي هذا أيضا عن ضرورة تقديم أنفسنا ذبائح حية لله. كان يجب على الكاهن أن يغطي الجسد كاملا، لا يمكن لله أن يقبل أعمال الجسد. ثمر الروح القدس هو الوحيد المقبول أمامه، والذي يجب أن يظهر في حياتنا. عندما كان الكاهن يخرج الرماد، كان يخلع ثيابه ويلبس ثيابا أخرى، وهذا يذكر بتلويث الخطية الهائل. كانت الإرشادات موجهة للكهنة، المقدم هو عابد يقف أمام المذبح ويفرح أمام الله، والكاهن هو الذي يقوم بالعمل عنه. وفي النهاية قلنا أنه يجب أن يكون المسيح قدوسا وخال من الخطية ليكون ذبيحة مقبولة، يجب أن يكون قادرا أن يخلص. وذبيحة الخطية كانت مقدسة لأن المسيح كان بلا خطية، مع أنه جعل خطية لأجلنا. لم يرد كلام مشبع عن قداسة المسيح الشخصية بصورة بارزة في كل القرابين كما جاء في سياق الكلام على ذبيحة الخطية. لقد أظهر الوحي غيرة شديدة عند الكلام عن هذه الذبيحة، خوفا من تساهل النفس وهي تتأمل في المسيح بصفته ذبيحة خطية لئلا تغض الطرف عن قداسته. ومما يعزينا أن نرى قداسة المسيح بين ثنايا سحب الجلجثة وأشعتها منعكسة من وسط الظلمة، فالرب يسوع لم يرى أنه القدوس بوضوح أجلى مما بان فيه وهو صائر خطية على خشبة اللعنة، وشناعة الخطية وفظاعتها التي بانت عند الصليب إنما أظهرت بأجل بيان أنه هو القدوس. هذا يأتي بنا إلى شريعة ذبيحة الإثم كما وردت في الإصحاح السابع من اللاويين. في هذا الإصحاح تستكمل الإرشادات للكهنة حول ذبيحتي الإثم والسلامة. هاتان الذبيحتان تعتبران أكثر خصوصية من غيرهما. ذبيحة الإثم كانت تخص الفرد وليس الجماعة، وذبيحة السلامة يتمتع بها الفرد داخل الجماعة. أرجو أن تقرأ لنا يا أخت ميسون الآيات السبع الأولى من هذا الأصحاح السابع.
0: وهذه شريعة ذبيحة الإثم، إنها قدس أقداس. في المكان الذي يذبحون فيه المحرقة يذبحون ذبيحة الإثم ويرش دمها على المذبح مستديرا، ويقرب منها كل شحمها، الألية والشحم الذي عليهما الذي على الخاصرتين وزيادة الكبد مع الكليتين، ينزعها ويوقدهن الكاهن على المذبح وقودا للرب، إنها ذبيحة إثم. كل ذكر من الكهنة يأكل منها في مكان مقدس تؤكل، إنها قدس أقداس. ذبيحة الإثم كذبيحة الخطية لهما شريعة واحدة، الكاهن الذي يكفر بها تكون له.
1: الطريقة التي نراها هنا هي نفس طريقة ذبيحة الخطية. بالرغم من أن ذبيحة الإثم مقدمة عن أفعال الخطية، إلا أن المقدم كان يتذكر دائما بأن الذبيحة مقدسة. لا يمكننا أن نبالغ في التشديد على قيمة واستحقاق المسيح، فكلما رأينا طبيعتنا الخاطئة وأفعالنا السيئة في بشاعتها ورعبها، كلما رأينا جمال وعظمة وقداسة المسيح. صديقي، لا يمكنك أبدا أن تقدر قيمة الرب ما لم تر نفسك خاطئا. أنا لا أسميك خاطئا، بل كلمة الله هي التي تسمينا جميعا كذلك. هناك ذكر للدم، ولكن التشديد عليه أقل من ذبيحة الخطية، ومع ذلك فهناك شريعة واحدة لذبيحة الخطية وذبيحة الإثم. كل ذكر من الكهنة يأكل منها. إن الأكل من ذبيحة الخطية أو ذبيحة الإثم يقتضي التمثل بها، والأكل من ذبيحة الخطية بمعنى اعتبار خطية غيري كأنها خطيتي أمر يستلزم قوة إدراك ومقدرة كهنوتية معبر عنها هنا بالذكور من الكهنة. الأكل من ذبيحة الخطية أو الإثم يستدعي كفاءة كهنوتية ومقدرة أوسع من الشركة في القرابين الأخرى كالترديدات المذكورة في سفر العدد، والتي كان يمكن لبنات هارون أيضا أن يأكلن منها. أما هنا في ذبيحة الخطية والإثم فلا يتناول منها سوى الذكور فقط، وعادة يشير ذكر الذكور إلى بلوغ القياس الإلهي والإناث إلى القياس الإنساني، أي أن هذا يفرض الضعف والنقص، وأما ذاك فيقتضي الكمال. وما أقل الذين يستطيعون منا أن يحسبوا خطايا الآخرين كأنها خطاياهم، وفي قوة الخدمة الكهنوتية يأكلون من ذبيحة الخطية. أما الرب يسوع فقد اعترف بخطايا شعبه كأنها خطاياه، وحمل في جسمه دينونتها على الصليب، وقد أخذ موضعها تماما، بحيث أصبحنا نعلم تماما أن مسألة خطايانا وأثامنا قد انتهت إلى الأبد. وفي مشهد الجلجثة نرى الأمر قد أكمل، خطايانا وأثامنا وقصاص عدل الله وراحة ضمير الإنسان، هذه جميعها قد أكملت إلى الأبد. يا لها من راحة عظمى! فسلامنا متعلق على كمال ذبيحة المسيح، والمسألة تتوقف على الإيمان البسيط بشهادة الله عن تلك الذبيحة.
2: نتابع القراءة الآن من العدد 18 من الفصل 7.
0: والكاهن الذي يقرب محرقة إنسان فجلد المحرقة التي يقربها يكون له، وكل تقدمة خبزت في التنور وكل ما عمل في طاج أو على صاج يكون للكاهن الذي يقربه، وكل تقدمة ملتوتة بزيت أو ناشفة تكون لجميع بني هارون كل إنسان كأخيه. وهذه شريعة ذبيحة السلامة الذي يقربها للرب، إن قربها لأجل الشكر يقرب على ذبيحة الشكر أقراص فطير ملتوتة بزيت ورقاق فطير مدهونة بزيت ودقيقا مربوكا أقراصا ملتوتة بزيت مع أقراص خبز خمير يقرب قربانه على ذبيحة شكر سلامته، ويقرب منه واحدا من كل قربان رفيعة للرب يكون للكاهن الذي يرش دم ذبيحة السلامة، ولحم ذبيحة شكر سلامته يؤكل يوم قربانه، لا يبقي منه شيئا إلى الصباح. وإن كانت ذبيحة قربانه نذرا أو نافلة ففي يوم تقريبه ذبيحته تؤكل، وفي الغد يؤكل ما فضل منها، وأما الفاضل من لحم الذبيحة في اليوم الثالث فيحرق بالنار، وإن أكل من لحم ذبيحة سلامته في اليوم الثالث لا تقبل، الذي يقربها لا تحسب له، تكون نجاسة، والنفس التي تأكل منها تحمل ذنبها.
1: والكاهن الذي يقرب محرقة إنسان فجلد المحرقة التي يقربها يكون له. كان يوجد جزء واحد من الحيوان لم يحرق، إنه الجلد، وهذا كان يعطى للكاهن ويشير إلى تغطيتنا وكسائنا ببر المسيح. الله راض بالرب يسوع ويرانا وكأننا في المسيح. بر الله بالإيمان بيسوع المسيح إلى كل وعلى كل الذين يؤمنون، لأنه لا فرق، يقول بولس. كساؤنا ببر المسيح هو ما أشار إليه الرب في حديثه عن مثل وليمة العرس، فالرجل الذي دخل بدون لباس العرس طرد خارجا. وكل تقدمة خبزت في التنور وكل ما عمل في طاج أو على صاج
3: يكون للكاهن الذي يقربه. كل ما هو مخبوز أو مقلي كان للكهنة. كانت تقدمة الدقيق هذه تذهب كلها للكهنة. إن قربها لأجل الشكر، يقرب على ذبيحة الشكر أقراص فطير ملتوتة بزيت ورقاق فطير مدهون بزيت ودقيقا مربوكا أقراصا ملتوتة بزيت. التركيز هنا على كون الذبيحة اختيارية، لهذا يقول أنه يقربها لأجل الشكر، وهذا يعني الكثير للمؤمنين. يقول كاتب العبرانيين: فلنقدم به في كل حين لله ذبيحة التسبيح، أي ثمر شفاه معترف باسمه. ثمر شفاهنا يجب أن يقدم شكرا لاسمه. لا يمكننا أن نأتي إلى الكنيسة للعبادة ما لم نكن مستعدين لتقديم ذبائح الحمد والتسبيح لله. أما روح التذمر والانتقاد فلا يرفعنا إلى مستوى عبادة الله. مع أقراص خبز خمير يقرب قربانه على ذبيحة شكر سلامته. لاحظ جيدا في العدد 12 أن الأقراص والرقائق كانت فطيرا، أي بدون خميرة. أما في العدد 13 فيقول أن الخبز كان خميرا. يبدو هذا غريبا، لماذا يذكر هذا بينما تشير الخميرة دائما إلى مبدأ الشر؟ لأنه في العدد 12 نرى المسيح كذبيحة سلامتنا بلا خميرة أو خطية. أما في العدد 13 فإن المقدم هو الذي يقدم الشكر على مشاركته في ذبيحة السلامة. لقد غفرت خطاياه ويتمتع بالسلام مع الله، ولكن ما زالت طبيعة الشر قائمة فيه، ما زالت الخميرة موجودة. السلام مع الله لا يعتمد على وصول المؤمن إلى حالة من عدم الخطية، فالخميرة ما زالت موجودة. إن قلنا إنه ليس لنا خطية نضل أنفسنا وليس الحق فينا. على المؤمن أن يعترف بخطيته من أجل التطهير، بعد ذلك يمكنه أن يسير بطبيعة جديدة بقوة الروح القدس. فإن الخطية لن تسودكم. كان خبز الخمير قربان رفيعة للرب، كان يرفع إلى السماء. هكذا يجب أن تكون قلوبنا مرفوعة إلى الله ومفتوحة ليختبرها ويعرفنا ويقودنا إلى طريق أبدي. ولحم ذبيحة شكر سلامته يؤكل يوم قربانه، لا يبقي منه شيئا إلى الصباح. كان يجب أن تؤكل ذبيحة السلامة في الحال بدون تأجيل، وهكذا علينا أن نبقى قريبين جدا من المسيح من أجل السلام في الضمير والقوة لمواجهة التجربة. صديقي، أرجوك أن تلتصق بالمسيح، فهو لا يعطي سلامه إلا للذين ينتمون إليه، الذين دخلوا في شركة ممجدة ورائعة مع شخصه المبارك. علينا أن ننظر إليه ونستريح عنده. وعندما تجد كفايتك في المسيح، فإن سلام الله الذي يفوق كل عقل سيملأ قلبك. يا لها من صور رائعة للمسيح تقدمها لنا هذه الذبائح.
2: والآن سأختار بعض العبارات مما تبقى من الأصحاح السابع، وستقرأها لنا الأخت ميسون ابتداء من العدد 19.
0: واللحم الذي مس شيئا ما نجسا لا يؤكل، يحرق بالنار، واللحم يأكل كل طاهر منه، وأما النفس التي تأكل لحما من ذبيحة السلام التي للرب ونجاستها عليها فتقطع تلك النفس من شعبها. وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل قائلا: كل شحم ثور أو كبش أو ماعز لا تأكلوا، وكل دم لا تأكلوا في جميع مساكنكم من الطير ومن البهائم، كل نفس تأكل شيئا من الدم تقطع تلك النفس من شعبها. وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل قائلا: الذي يقرب ذبيحة سلامته للرب يأتي بقربانه إلى الرب من ذبيحة سلامته، يداه تأتيان بوقائد الرب، الشحم يأتي به مع الصدر، أما الصدر فلكي يردده ترديدا أمام الرب، فيوقد الكاهن الشحم على المذبح ويكون الصدر لهارون وبنيه، والساق اليمنى تعطونها رفيعة للكاهن من ذبائح سلامتكم، الذي يقرب دم ذبيحة السلامة والشحم من بني هارون، تكون له الساق اليمنى نصيبا، لأن صدر الترديد وساق الرفيعة قد أخذتهما من بني إسرائيل من ذبائح سلامتهم وأعطيتهما لهارون الكاهن ولبنيه فريضة دهرية من بني إسرائيل.
3: النفس التي تأكل لحما من ذبيحة السلامة التي للرب ونجاستها عليها، فتقطع تلك النفس من شعبها. هكذا الحال بالنسبة لنا اليوم، علينا أن نعترف بالخطية كمؤمنين إذا ما أردنا أن نكون في شركة مقدسة مع الله. رأينا سابقا منع أكل الدم، هذا يذكر بأن الإنسان مفدي بالدم، وهو أساس قبولنا أمام الله، كما كان عليهم ألا يأكلوا الشحم لأن الشحم للرب. كان هارون وبنوه يأخذون نصيبهم من ذبيحة السلامة الصدر والكتف. الصدر يحكي عن محبة المسيح لنا، يقول بولس: ولكن الله بين محبته لنا، لأنه ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا، الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. أما يوحنا في إنجيله فيقول: قد أحب خاصته الذين في العالم، أحبهم إلى المنتهى. أما الكتف فيحكي عن قوة المسيح، فهو قادر أن يخلص إلى التمام. قال يسوع: خرافي تسمع صوتي، وأنا أعرفها فتتبعني، وأنا أعطيها حياة أبدية، ولن تهلك إلى الأبد، ولا يخطفها أحد من يدي. أبي

0: العهد القديم خلصوا بالإيمان كما خلصنا نحن بالإيمان، اذبحوا ذبائح البر وتوكلوا على الرب. يقول المرنم: كان الله يسر عندما تقدم الذبيحة إليه بالإيمان والشكر، وكان يمقت الذبائح التي تقدم روتينيا. كل هذه الذبائح كانت تشير إلى المسيح. هكذا المسيح أيضا بعدما قدم مرة لكي يحمل خطايا كثيرين، سيظهر ثانية بلا خطية للخلاص للذين ينتظرونه.
1: نقرأ الآن الفقرة الأخيرة من الأصحاح السابع من اللاويين بدءا من العدد 35.
2: تلك مسحة هارون ومسحة بنيه من وقائد الرب يوم تقديمهم ليكهنوا للرب، التي أمر الرب أن تعطى لهم يوم مسحه إياهم من بني إسرائيل فريضة دهرية في أجيالهم. تلك شريعة المحرقة والتقدمة وذبيحة الخطية وذبيحة الإثم وذبيحة الملء وذبيحة السلامة التي أمر الرب بها موسى في جبل سيناء يوم أمره بني إسرائيل بتقريب قرابينهم للرب في برية سيناء.
0: في هذه الفقرة يلخص الله الإرشادات التي أعطاها لهارون والكهنة حول شريعة الذبائح في الإصحاحين السادس والسابع من اللاويين، وبهذا نكون قد انتهينا من التأمل في القسم الأول من سفر اللاويين الذي يتعلق بالذبائح. لربما لم نتمكن من التعمق في مادة هذا القسم إلا أننا رفعنا الغطاء عن هذا الكنز الثمين ونزعنا اللثام عما وراءه، ففيه غنى لا يستقصى. صديقي، هل أدركت أهمية الذبائح المختلفة التي تشير إلى الأوجه العديدة لتلك الذبيحة المباركة، ذبيحة المسيح؟
1: إذا كان جوابك نعم، فتعالى إلقي بنفسك عند قدمي ذلك المعلم العظيم حتى تتعمق في درس هذه الأمور وتتمتع بذاك الذي قدم ذاته لأجلك.

إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج، كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم، وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: بحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
2: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا 1:30 ظهرا ويعاد 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والصياغة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلي في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة، مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومراحل عائلي بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا على اثنين.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بتعمل مكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
4: راديو موسيقى.

0: هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال كل يوم جديد.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

فلنمضي ولنتكلم اليوم بلغة البحر، فأنا لا أحب لغة البشر، فإن في قانون البحر بساطة الشيء والغفران والنسيان. فلنمضي ولندع عاداتنا البرية لنطوف على سطح

للإعلان في راديو موال، الرجاء الاتصال على هاتف الرقم 2743419 أو 2743420.

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في اتكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي. من الاخر

الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

0: بحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندق. هاتف رقم 274

0: المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: صوتك فيها.
1: راديو موال 101.7 اف ام، راديو الشباب الاول.
2: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

0: بأجمل باقات الورود أسعد الله مساءكم أعزائنا المستمعين أعزائنا المتابعين أينما كنتم وأينما حللتم إطلالة مسائية جديدة عبر أثير موال وحديث البلد. إن شاء الله أخباركم منيحة وإن شاء الله دائما بتضل معنوياتكم عالية وأنتم ما زلتم صامدين الصابرين المرابطين على هذه الأرض المباركة. دائما خليكم متفائلين ودائما الخير لقدام إن شاء الله قادم لا محالة بمشيئة المولى. فلكل أبناء شعبنا المعطاء مساءكم أمن وأمان واستقرار وسلام. تحيات المحبة دائما ننقلها لكافة متابعينا في الوطن خارج الوطن ولكل المغتربين. بنوجه لكم دائما كل باقات الحب والتقدير والاحترام. إن شاء الله دائما أخباركم بتكون جيدة، معنوياتكم بتكون عالية. بنحب نطمنكم إحنا في الوطن فلسطين ما شاء الله علينا لا ينقصنا إلا مشاهدتكم. لكل نشامة ونشميات الوطن الغالي، لكل اللي بتابعونا على طرقات البلاد في هذه الأثناء، تحية خاصة لكافة سائقي المركبات العمومية اللي ما زالوا يعملوا على نقل المواطنين، إعادتهم لبيوتهم، نقل الطلاب، نقل العمال الموظفين. بنقولهم يعطيكم ألف ألف عافية وإن شاء الله دايما بتضلوا بخير بصحة بعافية رغم كل ما يحدث في الوطن من أخبار وتطورات وارتفاعات في الأسعار والمحروقات وما إلى ذلك. دايما خليكم متفائلين وإن شاء الله الأيام القادمة بتكون أفضل للجميع بمشيئة الله. الكل يعني مش مرتاح والكل بترقى في الأخبار، الكل بيعتقد أنه هو الوحيد اللي حامل هم الوطن كله. كل واحد فينا بيفكر في همومه، بيفكر في مشاكله، بيفكر في التزاماته، في شكاته، في أمور تتعلق بحياته، بالمصروف اليومي، بديونه. يعني كل هاي الأمور يا أخوان هي شيء طبيعي جدا. احنا بنعيش على الأرض وبنعيش في الدنيا وما زلنا يعني إذا عايشين في هالدنيا فلازم إحنا نكون هيك يعني عنا إيمان، لأن يعني مش راح تكون العيشة ما شاء الله عليها طيبة لدرجة كبيرة. ما حدش غيركم مرتاح، ما تفكروا إن في ناس تانيين مرتاحين حتى اللي معاهم فلوس. أي واحد مثل نزار مثلا معاه مصاري كثير بس هو كمان مش مرتاح. مرتاح يا نزار؟ نزار فتح المحفظة دي شو قديش معه مصاري. استحمد الله، قل الحمد لله رب العالمين. يعني معك شواكل غيرك يفتقد إلى هذه الشواكل. ربما يكون الرزق يا أخوان بمحبة الناس، بنظرة الناس إليك، بأخلاقك، بسمعتك الطيبة، بمحبة أقاربك لك. يعني هاي الأمور ربما هي بتكون رزق أكثر من رزق المال، أكثر من المال اللي بيكون بتلعب فيه بين يديك. محبة الناس يا أخوان ورضا الله أكبر رزق صدقوني. فدايما خليكم مرضيين وقولوا دايما يا رضا الله ورضا الوالدين. حديث البلد كما عودناكم صوت المواطن، صوتكم أنتم. دائما نسعد هيك بسماع أصواتكم واقتراحاتكم. دائما هيك بنحب نتعرف على كل من يتابعنا من أي منطقة بتابعنا. كل إنسان هيك بحب يعطي نصيحة يا أخوان. أنا دائما هيك بكون مبسوط كثير يوم أسمع ناس بتتصل وبتقدم نصيحة للآخرين. كثير الناس اللي بيشاهدوا أمر سلبي وبينبهوا عليه كمان، بقول يا ناس انتبهوا في أمور سلبية، في أمور كذا، في أمور كذا. يعني هؤلاء الناس اللي بيذكروا غيرهم إن دل فإنما يدل على محبتهم لغيرهم. دائما قدم أي شيء بتستطيع أنك تقدمه ولو نصيحة يا أخوان، واعرف أنها راح ترد إليك خير قادم إن شاء الله. صديقنا العزيز أبو قيس سميح حجازي مسيك دائما بالخيرات والمسرات. هيل النصار بتمسي على الجميع. أبو شريف النوباني يسعد مساك بالخير والمحبة أبو شريف، يعطيك الصحة وهدات البال يا رب. كمان حابين نمسي على يوسف برميس، أبو محمد برميس، صديقنا العزيز الغالي أبو الأيسم، الله يمسيك دائما بالخيرات والمسرات. أبو شريف النوباني بيقول أنا عمري 75 سنة، طلعني معك على البث صعب يا، إحنا بنبث على إذاعة مش فقط على مواقع التواصل الاجتماعي. يعطيك دائما موفور الصحة والعافية وديم عليك الخير، صديق وأخ عزيز إن شاء الله. اليوم الثلاثاء 26 من ربيع أول لعام 1443 للهجرة، 8 من أيلول لعام 2026 للميلاد، 6 شهور تفصلنا فقط عن بداية شهر رمضان المبارك. إن شاء الله إن الله يعني بجعلنا نحن وإياكم من شاهدي شهر رمضان القادم بمشيئة الله، والله يديم الخير على الجميع يا رب. اليوم الثلاثاء منتصف الأسبوع، يعني الكل بنتظر إمتى رح تكون في عطل رسمية، مع العلم إن اليوم في كتير ناس إخوان بيتحدثوا عن عطل المدارس، بقول يعني ما بلش العام الدراسي حتى بلش الدوام الثلاثة أيام الأسبوعية، مش راضين عن التعليم وعن واقع التعليم وعن خاصة للأطفال يعني في السنين الأولى، يعني متضايقين كثير من موضوع التعليم ومسألة التعليم. لكن هذا هو واقعنا إحنا كفلسطينيين. ربما الحكومة فشلت في إقناع الاتحاد العام للمعلمين إنهم يداوموا أكثر من 3 أيام، حاولوا يقنعوهم 4 أيام حتى نقلل من الفاقد التعليمي، لكن الحكومة لم تنجح في ذلك. كان في اليوم في مبادرات، وإحدى الأخوات بعت لي مبادرة إن كيف نعمل وكيف ما نعملش، يعني هذا الموضوع كمان يعني ما يعني أي مبادرة يا أخوان من قبل الأولياء الأمور والأهالي والمواطنين ما بعتقد أنها تنجح إذا كانت عملية جمع فلوس. يعني كيف بدك تجمع أنت فلوس ويعني للمعلمين؟ يعني كيف المعلم بده يشعر إن في ناس بيجمعوا له فلوس من هنا ومن هنا؟ وهذا الموضوع كمان يعني مش موضوع صحيح. أنا بعتقد كفي عنا المتسولين ونكف في شعبنا، صار يعني الله يكون بعونه، لكن خلينا شوية نكون بعيدين. أنا بعرف ما بعرف، أنا قلت إن هاي الفكرة ما بتنجح يا أخوان. الحكومة ملزمة إنها تجد حل مع المعلمين، هيك الصحيح. لكن نطلب من المواطنين والأهالي إنهم يصيروا كل يوم يبعثوا ابنائهم 10 شيكل؟ بعتقدش إن هذا، مع العلم إن في كثير طلاب في المدارس يا أخوان مصروفهم اليومي ما بصلش لخمسة شيكل، حتى إنهم يأخذوا معهم كمان 10 شيكل حطوها في الصندوق لدعم المعلمين. الحج رجع أبو حسن الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين، شادي الرفاتي بمسي على الجميع، نبيل أبو نزار الله يسعد مساك بالخير والمحبة، وبنمسي على الجميع. إم محمود مساء الخيرات والمسرات، ولكل من يتابعنا في الوطن وخارج الوطن يسعد مساكم جميعا. حمزة غنيم الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين. الحاج أبو زيدون صافي بقول يسعد مساكم بكل خير وصحة وعافية أستاذ عثمان أبا قصي، تم تمديد التسجيل الحج لهذا العام من اليوم 8/9 ولغاية يوم 10/9 لمن فاته التسجيل. يعني هذا اللي بده يسجل يا حج أبو زيدون للحج بده تكون جيبته مليانة في ظل هالظروف الصعبة، لكن الله يطعمها للجميع يا رب. خلينا نذكر نزار، خلينا نذكر بأرقام موال المفتوحة دوما لمن يود التعليق التعقيب النقد الاقتراح أو لطرح أي قضية على الهواء مباشرة.
1: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419-274-3420، جوال 0592-20-10-17، أريدو 0569-2019-10، واتساب 0079-592-2017.
0: دائما وابدا مساء الخير وبالمسي على الجميع. نبيل ابو نزار بقول لي شو صار في موضوع الكلاب الضاره؟ هي الكلاب الضاله وليست ضاره، لكن يعني هذا وضع البلد. ان شاء الله ان هالامور بتكون افضل، مع العلم ان الكل ببحث عن حل لهذه المشكله الكبيره التي لم يستطع احد حتى اليوم يضع لنا حل. أخونا أبو الأيسم بيقول السؤال للمعلمين ماذا سيعملون في الأيام التي لا يوجد فيها دراسة؟ المعلمين بيقول لك فيش معانا مواصلات وفيش معانا مصروف وفيش يعني بيقول لك ما بدهمش يدرسوا إلا حسب الراتب. يعني بيقول لك إحنا بنعلم حسب الراتب الموجود بين إيدينا، أكثر من هيك بنعلمش. يعني بيعطونا 50% راتب بندرس 50%، يعطونا 80% بندرس 80%، وهكذا. وحتى تمكن الحكومة من دفع مستحقاتهم وما إلى ذلك، وبعدها ممكن إنهم يعودوا للدوام الاعتيادي. مع العلم أن قبل ما تكون في عنا رواتب منقوصة كان المعلمين دائما يقوموا بإضرابات مطالبين بعلاوات ومطالبين بأمور كثيرة تتعلق بهم. يعني واقع التعليم عنا في المدارس الحكومية لا يخفى على أحد، وضع من سيء إلى أسوأ بكل ما تحمله الكلمة من معنى. اللي بيجي بدي يجمل لك إياه وقل لك مخيمات صيفية، نزار حاول يتواصل مع الأرصاد، مخيمات صيفية وقل لك بدنا نغطي الفاقد بدنا نعمل أي شيء، هذا موضوع يعني فقط هو لإلهاء المواطنين ليس أكثر. عندنا فاقد، عندنا مشكلة تعليمية كبيرة. اليوم معظم الناس بتفكر تنقل أبنائها للمدارس الخاصة والأمور على حالها. نزار تتواصلنا مع الأرصاد الجوية لو سمحت، يعني حاولين. هاي ناشدة بتقول شو صار بالأرصاد، شو بدنا بالأرصاد حتى نعرف وين رايحين يا ناشدة، وين الـ الـ الـ الـ يعني وين الأمور رايحة في هالبلد بالنسبة لموضوع الأرصاد الجوية. مع العلم أنه قال اليوم في انخفاض على درجات الحرارة، لكن اليوم الوضع كان صعب جدا. أبو باسم بقول الشؤون وينت ولا حد بعرف عنها شيء. الزميل فياض الدوابشة من دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، يعطيك العافية فياض.
2: يسعد مساك زميل عثمان ومساء السادة المستمعين الكرام، طيب الله أوقاتكم بكل خير.
0: أهلا بك. يعني اليوم شعرنا بارتفاع نسبة الرطوبة، كان الجو اليوم حار بشكل ملفت للنظر، هل هذه الأجواء ستستمر خلال الثلاثة أيام المقبلة فياض؟
2: على النقيض تماما زميلنا عثمان، هناك انخفاضات تدريجية لدرجات الحرارة لتكون ذروة الانخفاض إن شاء الله تعالى يوم الجمعة، لكن الخبر السيء في هذا الموضوع زميل عثمان أن لدينا ارتفاعات أخرى بداية الأسبوع المقبل تحديدا من السبت. يتوقع أن يستمر الارتفاعات بداية الأسبوع المقبل حوالي 72 ساعة أو 48 ساعة، يعني من يومين إلى ثلاثة أيام على الأكثر، ومن ثم تليها انخفاضات إن شاء الله تعالى على درجات الحرارة. نلاحظ زميل عثمان هناك حرب ضروس ما بين الانخفاض والارتفاع وما بين الكتل الحارة والكتل المعتدلة الحرارة لكي يسود أو لكي ينتصر في النهاية إن شاء الله تعالى فصل الشتاء. وطبيعي جدا أن يكون لدينا انخفاضات وارتفاعات متواترة بشكل عام تحديدا مع قرب فصل الخريف زميل عثمان. ما زلنا نحن الآن في الأيام الأخيرة من فصل الصيف، وفصل الصيف حتى هذه اللحظة مرة بموجة واحدة فقط، والحمد لله تعالى تشير أن الموجة العددية إلى عدم وجود موجات حارة في الأفق القريب، بل إنما ارتفاعات اعتيادية على درجات هذه الحرارة لمثل هذا الوقت من العام. وكما تفضلت زميل عثمان هناك رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تجلب في طياته الكثير من الرطوبة النسبية، فبالتالي نشعر بالعبء الحراري خلال ساعة النهار، بينما تنعكس الأجواء خلال ساعات الليل لتصبح أجواء لطيفة منعشة في المرتفعات وبعض المناطق من البلاد ودافئة في المناطق المنخفضة بشكل عام. غدا هناك انخفاض طفيف لكن تبقى عالية من معدل بحوالي 3 درجات. يوم الخميس والجمعة هناك انخفاضات أخرى درجات الحرارة لكن تبقى عالية من معدل عام بحوالي درجتين مئويتين بإذن الله تعالى. درجات الحرارة متوقعة لهذا اليوم العظمى في مدينة القدس بتلحم 32، تنخفض ليلا وتصبح 20 درجة مئوية. طبعا هذا كله يبقى في علم الله تعالى، وكان الله في عون شعبنا الفلسطيني العظيم. زميلنا عثمان،
0: دائما كان الله في عون شعبنا. شكرا كثير زميلنا فياض، يعطيكم الصحة وهدات البال يا رب. شكرا كثير.
2: أجمعين زميلنا الحبيب عثمان، طيب الله أوقاتكم بكل خير.
0: الله يكون معك. إذن هذا بالنسبة للأرصاد. خريف استثنائي، أمطار قياسية وفيضانات متوقعة، هذا ما تتنبأ به دائرة الأرصاد الجوية الإسرائيلية لفصلي الخريف والشتاء المقبلين، وتقدم توقعات غير معتادة لبداية موسم الأمطار. ووفقا للنماذج طويلة المدى التي تم تحديثها مؤخرا، قد تشهد البلاد ومنطقة الشرق الأوسط بأكملها موسما مطريا استثنائيا، حيث من المتوقع أن تكون أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر أكثر مطرا من المعتاد. ومع اقتراب فصل الخريف، تشير نماذج التنبؤ بهطول الأمطار على المدى الطويل باستمرار إلى بداية موسم ممطر بشكل استثنائي في البلاد والشرق الأوسط. هذا ناشدة من خلال الأخبار العبرية والتوقعات بخريف استثنائي هذا العام، ونحن نقرأ فقط الأخبار ولا نتحدث عن عالم الغيب. أبو هادي خليفة، الله يسعد مساك دائما وأبدا بالخير والمحبة. أيمن أبو محمد بقول أخ عثمان بتقول إحنا وضعنا ممتاز. لا عثمان، وضعنا زي العام. احنا بنقول لأخي أيمن بجوز ما فهمت كلامي، احنا بنقول صحيحنا بنعيش في ظروف صعبة وأوضاع صعبة وظروف الله يكون بعون الناس، لكن احنا ما زلنا صامدين ومؤمنين بأننا نعيش على هذه الأرض، وكل من يعيش على هذه الأرض راح يتلقى الصعوبات. أخي أيمن يعني انت بجوز ما فهمت كلامي، أنا تحدثت من وجع الناس، من آلام الناس، وضع يعني صعب جدا وصلنا إليه حقيقة، يعني قضية الشيكات الراجعة والديون المتراكمة أصبحت اليوم هم كبير على كل مواطن، مش قادر يعمل فيها إيش ولا قادر يعمل أي شيء. أخي أيمن الله يفرجها على الجميع يا رب، قول آمين. محمد أبو زياد ربيع بمسي على الجميع، يسعد مساك أخونا شاد الرفاتي، الله يسعد هالمساء. أم الوليد يمسيكم دائما بالخير والمحبة. ناشدة بتقول الناس بتقتل في بعضها، شو يفرجها؟ يعني إن شاء الله احنا بنقول نتفائل دائما بالخير ناشدة، والله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، وإن شاء الله الأمور القادمة بتكون أفضل لشعبنا في هذا الوطن. صحيح الوضع صعب يا أخوان، لكن لو ضلينا نحكي الوضع صعب، الوضع صعب والكل يشكي والكل يتضمر والكل، يعني شو من يستفيد من هذا الموضوع؟ أنا بتوقع إن لو كل إنسان فينا شكر الله وحمد الله على النعم اللي موجودة عنا، ممكن حالنا يتغير أكثر من ضل نشكي وأكثر من ضل نتضمر وأكثر من ضل يعني نسب ونضل نلعن ونضل ما شاء الله علينا. يعني صار عندنا الموضوع قياسي بالنسبة لأمور كثيرة، فدائما قولوا يا الله دائما أشكروا الله على نعمة، لو كانت نعم قليلة، إن الله معطيك الصحة، معطيك ناس تحبك، كما قلنا في بداية الحلقة هذه أرزاق من الله. يعني لو في عندنا وضع صعب لكن بدنا نضل صامدين وصابرين ومؤمنين بعدالة قضيتنا. العمد الدراسي بدأ باليوم يعني بدأ بتعطيل اليوم الدراسي، اليوم ما في دراسة، فعشان هيك الناس اليوم بتسألوا شو بصير في المدارس الحكومية. بدنا نتعود على 3 أيام، يعني يصير في عندنا التعويد على نظام 3 أيام، ليس أكثر من 3 أيام.

0: دائما وابدا نقول مساء الخير. اليوم تم الكشف عن البروتوكول السري، هكذا بدا الاجتماع بين بيرس والملك حسين بعد 10 سنوات من وفاة شمعون بيرس. يكشف ارشيف مركز بيرس عن مقتطفات من محاضر الاجتماع السري الذي عقده وزير الخارجية مع الملك حسين في نوفمبر 1993، ناقشت الاثنان الطريق الى اتفاق مع الاردن. وتظهر الوثائق انه في 26 من اكتوبر عام 1993 وردت رسالة من العائلة المالكة الاردنية تفيد بان الملك حسين طلب لقاء مع وزير الخارجية بيرس الذي اعتبره مفكرا مبدعا، وابدى الملك استعداده لعقد اجتماع سري كجزء من المفاوضات التي افضت لاحقا الى اتفاقية السلام بين البلدين. وسبق الاتفاق سنوات من الاتصالات السرية بين إسرائيل والملك حسين، بما في ذلك محاولة بيرس الترويج لاتفاق مع الأردن في وقت مبكر من عام 1987 في إطار اتفاقية لندن. وبعد نحو أسبوع من تلقي الرسالة من الديوان الملكي عقد الاجتماع السري، ويعني هذا الموضوع. لكن اليوم ربما تصريحات المسؤولين الإسرائيليين تتصاعد ضد السلطة الوطنية الفلسطينية، وربما اليوم أصبحت يعني واضحة أكثر. للحديث أكثر حول الموضوع ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ نعمان توفيق العابد. أستاذ العزيز الله يمسيكم بالخير بداية.
1: مساء الخيرات أخي عثمان لك ولمستمعيكم ومتابعيكم، وشكرا على الاستضافة.
0: نعم، بداية كيف تقرأ تصريحات وزير الحرب في الحكومة الإسرائيلية ضد السلطة الوطنية الفلسطينية؟
1: نعم أخي عثمان، بداية ما تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيها في الأرض الفلسطينية منذ تشكيل هذه الحكومة هو عبارة عن يعني سياسة حكومية ممنهجة تحاول جاهدة لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية ومحاولات تقويض التمثيل الرسمي الفلسطيني من خلال بداية في التشكيك في هذا التمثيل، ومن ثم الآن انتقال ما تقوم به على أرض الواقع من خلال الحصار الممنهج الذي مارسته طيلة وجود هذه الحكومة على السلطة الوطنية الفلسطينية، سواء من خلال الحصار الاقتصادي والمالي وكذلك من خلال محاولات تقويض عمل مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية سواء من الأجهزة الإدارية أو من الأجهزة الأمنية عبر انتهاك اتفاقيات أوسلو أو تدميرها بالكامل من خلال يعني عدم وجود التقسيمات الأمنية والإدارية التي وردت في الاتفاقية، وكما قلت تقويض صلاحيات وممارسة السلطة الوطنية الفلسطينية لمسؤولياتها تجاه مواطنيها من خلال هذه الأفعال للحكومة الإسرائيلية. لذلك هذا كله جزء من هذه الخطة التي كما قلت تهدف إلى العمل على ما قاله سموتريتش في موضوعة أنه لن نبقي شيء ليتم الاعتراف به، وهو يقصد ابتداء الأرض الفلسطينية من خلال هذا الغول الاستيطان وتوحش المستوطنين الذي كما قلت هو بدعم حكومي وسياسة رسمية وليس كما يحاول البعض تصويره أنه سياسات فردية كما قال هاكابي السفير الأمريكي الذي يحاول التغطية على ما تقوم به حكومة بنيامين نتنياهو ودولة الاحتلال الإسرائيلي، وحاول الدفاع عن هذه الدولة وأن ما يقوم به أفراد مارقين فقط بسيطين بأعداد بسيطة للغاية. لذلك هذه الحكومة تعمل جاهدة على المس بالتمثيل الفلسطيني لأنها تدري كما قلت أن عندما صرح سموتريتش في موضوعة لن نبقي ما يعني ما يعترف به دوليا بموضوعة الاعترافات بالدولة الفلسطينية المستقلة، هناك جانب حرب على الأرض الفلسطينية وهناك جانب آخر على الحرب على التمثيل الفلسطيني وموضوعة وجود ممثلين للشعب الفلسطيني سواء منظمة التحرير الفلسطينية أو سواء السلطة الوطنية الفلسطينية، وبالتالي يقضي على الجانبين، جانب التمثيل وجانب الأرض، وبالتالي يتحقق مشروع سموتريس. لذلك لا أنصح كثيرا بموضوع التصوير تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي أو سموتريش أو غيره من وزراء هذه الحكومة بأنه فقط لمجرد دعاية انتخابية. نعم هو يأتي ربما في هذه الأوقات في موضوعة الدعاية الانتخابية، لكن ما يجري على أرض الواقع خلال فترة حكومة نتنياهو يجعلنا يعني نتيقن من أن هذه ليست موضوعة فقط دعاية انتخابية، هذه تصريحات تتلائم وتنسجم مع ما تقوم به هذه الحكومة على أرض الواقع من خلال كما قلت الحرب على كل مكونات القضية الفلسطينية، سواء بالحرب على الأرض الفلسطينية، على المقدسات الفلسطينية، على العاصمة الفلسطينية، ومن ثم الآن على التمثيل الفلسطيني. لذلك لا أنصح بالاستخفاف من تصريحات كاتس، وربما إذا يعني شاءت الأقدار أن تتولى هذه الحكومة أو أن تستمر، لأن هناك احتمالية فما بعد الانتخابات الإسرائيلية أن تستمر هذه الحكومة بشكل أو بآخر في الحكم في دولة الاحتلال الإسرائيلي، فإذا ما استمرت هذه الحكومة أعتقد أن هذه التصريحات ستكون يعني أفعال على أرض الواقع، ولكن ربما بصورة تدريجية حتى لا تثير ولو جزئيا غضب المجتمع الدولي.
0: نعم يعني غضب المجتمع الدولي. اليوم كان في تصريحات من كندا و11 دولة أوروبية تطالب إسرائيل بوقف توسيع المستوطنات وتلوح بتقييد تجارتها. هل مثل هذه المواقف أستاذ نعمان يعني من وجهة نظركم كباحثين أيضا في العلاقات الدولية ممكن أن تردع الجانب الإسرائيلي عن توسيع المستوطنات؟
1: لا بكل تأكيد لا. أولا أخي عثمان حتى لا تخدعنا التصريحات أو حتى بعض الإجراءات، أولا ليس مطلوب من جل الدول الأوروبية التي تؤمن بحل الدولتين مقابل أيضا بما تقوم به وما قامت به حتى هذه اللحظة من دعم دولة الاحتلال الإسرائيلي سواء ما قبل 7 أكتوبر أو عند حدوث 7 أكتوبر، عليها أيضا أن تقوم بدعم، إذا كانت فعلا مؤمنة بحل الدولتين عليها أن تقوم أيضا بدعم الجانب الآخر في وهو الشعب الفلسطيني والدولة الفلسطينية. وهناك رأيا استشاريا لمحكمة العدل الدولية طالبت به بشكل واضح وصريح كل دول العالم المنضوية تحت إطار الأمم المتحدة بالعمل على وقف الاحتلال وإنهائه وعدم التعاون معه، وكذلك وقف الاستيطان وإنهائه وعدم التعاون معه. وبالتالي ما يقوم الاستيطان ليس منفردا عن سياسة حكومة الاحتلال، لذلك المطلوب ليس عقاب بعض المنتجات الإسرائيلية أو مقاطعة بعض المنتجات الإسرائيلية التي يعني تصنع في المستوطنات الإسرائيلية، لا، المفترض عقاب الحكومة التي تقوم بإنشاء المستوطنات، لأن أصل المستوطنات أصل غير قانوني وغير شرعي، وبالتالي ومن يقوم بإنشاء هذه المستوطنات من ميزانية خاصة ومن يدعم هؤلاء المستوطنين هو جيش الاحتلال الإسرائيلي وهذه الحكومة الإسرائيلية، لذلك المفترض الانتقال إلى عقاب دولة الاحتلال الإسرائيلي وحكومة بنيامين نتنياهو بمجملها، لأنها تستطيع بهذه العقوبات مهما يعني التي نراها غير كافية بالمطلق ولا تستقيم مع ما يحدث على أرض الواقع ولا تستقيم أيضا مع سياسات الدول الأوروبية والدول الصديقة والدول الداعمة لحل الدولتين والدول التي حضرت مؤتمر نيويورك لحل الدولتين والدول التي تعترف بدولة فلسطين. إذن المطلوب منها تجسيد قيام الدولة الفلسطينية، وهذا يأتي عبر أمرين. أولا الأمر الأول دعم السلطة الوطنية الفلسطينية للانتقال من كونها سلطة إلى تحقيق الدولة الفلسطينية، هذا أولا. والجانب الآخر معاقبة دولة الاحتلال الإسرائيلي لوقف احتلالها واستيطانها لأراضي دولة أخرى وهي دولة فلسطين. لذلك لا نرى بهذه العقوبات، نعم تحرك ربما نعتبره بداية ولكنه ليس لا يستقيم مع ما تؤمن به أولا هذه الدول ومع الإجراءات القانون الدولي وما يطالب به القانون الدولي والشرعية الدولية والأمم المتحدة ومع الواقع الذي يعني يجري على الأرض. ولكن هناك محاولات إسرائيلية أخي عثمان لتضخيم الحدث، وهناك أيضا محاولات بالمقابل أوروبية وربما أكثر بريطانية في محاولة أيضا تبرير هذه الأفعال لإدارة ترامب لأنه لديها خشية من ردود أفعال لدى هذه الإدارة تجاه بريطانيا. ونحن شهدنا رغم كما قلت بساطة هذه العقوبات، ولكن شهدنا الرد العنيف من قبل وزراء حكومة بنيامين نتنياهو كبن جفير وسموتريتش الذين طالبوا بطرد السفير البريطاني، والذين طالبوا باعتراف بجزر فوكلاند كأراضي أرجنتينية، وحتى تطاولوا إلى عقاب بريطانيا التي عليها هم يطالبونها أنها أو يصفونها الآن أنها في الجانب الخطأ من التاريخ. ولكن الحقيقة أن بريطانيا كانت في الجانب الخطأ من التاريخ عندما أنشأت دولة الاحتلال الإسرائيلي، وعندما أعطت دولة الاحتلال الإسرائيلي أراضي ليست ملكا له، ليست ملكا لبريطانيا. ولذلك على بريطانيا تحديدا تحديد فعلا خطأها التاريخي بإعادة الحقوق إلى أصحابها وإلى الشعب الفلسطيني بالاعتراف، والعمل على تجسيد قيام الدولة الفلسطينية ومعاقبة حكومة بنيامين نتنياهو ودولة الاحتلال الإسرائيلي.
0: نعم. سؤال أخير أستاذ نعمان، يعني عندما تتحدث عن الموضوع الانتخابات الإسرائيلية المقبلة أو إمكانية عودة الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو من جديد إلى الحكم في إسرائيل، من خلال قراءتك للواقع في إسرائيل، هل يعني هناك فرصة كبيرة لليمين الإسرائيلي بالعودة مجددا إلى سدة الحكم؟
1: يعني أولا أخو عثمان، هناك محاولات من حكومة بنيامين نتنياهو بالمناسبة لعدم خوض الانتخابات القادمة في التاريخ المحدد إذا ما استطاعت لذلك سبيل، وهذا يتأتى عبر تصعيد ممنهج تقوم به على كافة الجبهات. وإذا ربطنا هذه التصريحات بما تفكر به هذه الحكومة من خلال العمل على تصعيد عالي جدا في كافة الجبهات حتى تصل هذه الحكومة لمرحلة أنه لا يمكن إجراء الانتخابات في موعدها للظرف الأمني الحالي، وبالتالي يعودون إلى تشكيل حكومة أو استمرار هذه الحكومة كحكومة طوارئ إلى حين تحديد موعد جديد للانتخابات الإسرائيلية، هذا احتمال. وبالتالي هذا يبقي هذه الحكومة على الأقل ربما مدة من حوالي نصف عام من المراوغة ومن محاولات التحديد والاتفاق على موعد جديد للانتخابات وإلى غير ذلك، هذا احتمال ولو أنه بسيط ولكنه احتمال قائم. أيضا في موضوع نتنياهو يعني معروف عن أنه شخصية مناورة وشخصية يجيد التلاعب ما بين الأحزاب الإسرائيلية، وهو يحاول لملمة اليمين المتطرف. والأمر الآخر أنه أن المعارضة الإسرائيلية الاحتمال الوارد حتى هذه اللحظة عدم قدرتها على تشكيل حكومة بمفردها، يعني أنها لم كل استطلاعات الرأي لا تشير إلى اجتياز الحكومة الإسرائيلية نسبة 61 المعارضة الإسرائيلية نسبة 61 عضو كنيسة إسرائيلي، وهي لا تريد العديد من الأحزاب التي ربما تشارك في الحكومة القادمة لا ترغب بموضوع الدعم العربي من خارج إطار الحكومة. لذلك الحل سيكون بتشكيل حكومة صهيونية موسعة ربما يتقاسم بها نتنياهو شخصيا وليس اليمين المتطرف، نتنياهو أو حزب الليكود تحديدا، وربما بنت أو أيزنكوت الحكم في إسرائيل إذا لم يستطع أي منهما تشكيل حكومة منفردة لوحده.
0: نعم. الكاتب والمحلل والخبير في العلاقات الدولية الأستاذ نعمان توفيق العابد، يعطيكم ألف ألف عافية وشكرا كثير على هاي المداخلة، يعطيكم ألف عافية.
1: تحياتي أخي،
0: شكرا كثير. إذن هذا قراءة فيما جرى ويجري على الساحة السياسية. خلينا نتوقف مع أول فاصل لالتزاماتنا التجارية، وبعد الفاصل نعود لنكمل حديث البلد، ابقوا معنا.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلي في بيت جانا. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
3: راديو موال

0: المتوى. للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420، جوال 0592-20-10-17، أريدو 0569-0019-10، واتساب 00970-592-20-10-17.
1: هلا أو هلا باه يا هلا، لا يا حالي فيا وال، لا يا حالي فيا.
2: حديث البلد مع عثمان صلاح.
3: بنمسي على الجميع وبنمسي على زميلنا المبدع دائما نزار النجار، يسعد مساك نزار، وشكرا كثير على الهدية نزار، الله يكون معك، شكرا لك. محمد صافي أبو سليمان الغالي، يسعد هالمساء. عاطف مشعل، مساء الخيرات. نادي حسن صديق العزيز، مسيك بالخير دائما. الصديق الغالي أبو لؤي، مسيك دائما بالخيرات والمسرات يا رب، يعطيك دائما موفور الصحة والعافية يا رب. دائما قولوا الحمد لله ودائما نشكر الله على الموجود عندنا، وإن شاء الله القادم بكون أفضل بمشيئة الله تعالى. الله يجيب الخير للجميع والله يوفق الجميع، وإن شاء الله القادم دائما بيحمل في طيات الأمل والمحبة للجميع. ألو، مساء الخير.
4: الخير أخي أبو قصي.
3: الله يسعد مساك عطية.
4: تحياتي لجميع السادة المستمعين والمستمعات.
3: الله يحفظك يا رب.
4: جميع أبناء شعبنا أينما حلوا أينما
3: وجده. الله يحفظك. خلينا عطية نرحب كمان بأخونا وابن العم راضي سلمان، بكل سرباهر بتحييك، الله يسعد مساك ومسا سرباهر وكل من يسمعنا في سرباهر. أخوي عطية، بدك تروح على مهرجان العنب يوم الخميس ولا مقاطع؟
4: والله إن شاء الله مو قريب علينا، مش بعيد.
3: بعد شوي رح يكون معنا الدكتور خالد أبو شمة، رح يكون معنا نتحدث.
4: أبو الأمير ما شاء الله عظمت بلدي، بديت الخبر.
3: بدي يحدثنا عن المهرجان بعد الحديث معك مباشرة يا عطية. تفضل.
4: يبارك عليه، خليك لطيف عليه، ما خليك حنون. حبيبنا أبو الأمير.
3: قديش قديش عطية عطية، لحظة قديش أنت يعني بتحب أهل الخضر؟ حلو كثير الواحد يحب أهل بلده.
4: طبعا.
3: عندك انتماء كبير. والله كل الاحترام.
4: أهل البلد يعني تظل عزوة شو مكان يعني، منحب كل أبناء شعبنا، ولكن خلاص ابن البلد اللي أنت تربيت فيهم وتراعيت وكبرت وصرت منهم وفيهم يعني طبيعي. طبعا تعب الإنسان بقدر ما بيحب من بلده بقدر ما بيعتب عليه لما بيقصر بحقه يعني.
3: صدقت.
4: يعني الغريب شو ما سوى بتلومش، خلاص مو يعني زي الشوكة بتكيمة وبترميها، بس الدم لو كمت منه شوية بيأثر عليك.
3: مزبوط.
4: فهمت علي؟ وابن البلد زي الدم.
3: نعم.
4: اخويا ابو قصي ما تلوتش معي. بتحكي عن التعديات على جوانب الطرق.
3: نعم تفضل.
4: الأدب الشديد بنلمس في الآونة الأخيرة وبالتحديد ظهرت تكالبت بشكل كبير بعد 7 أكتوبر، طبعا تحت حجة واهية. أخويا أبو قصي، أنت لما بتستأجر محل عشان بالطريق أنت بتستأجر إن الباب جوا مش إن الباب برا، لا يحق لك ذلك. ولكن الأدب الشديد تعال مثلا بمدينة الخضر بتشوف محلات الخضرة، محلات الموبيليا، محلات مواد البناء احيانا بتكون مسيطره على الرصيف، والمواطن بيضطر انه ايش انه يمشي بالشارع
3: 100%. نعم.
4: غير هيك ان الانسان لما بيميل شغله من مخبز او من محل خضره بصف سيارته وبصير فيه اصطفاف مزدوج، مما يؤدي الى اغلاق الطريق وحدوث ازمات على جنبات الطريق من هنا ومن هنالك، مما يعرض المشاة لا سمح الله إلى حالات دهس، وأدل على ذلك ما حدث قبل أيام دهس أخونا طارق صلاح رحمة الله عليه بسبب اصطفاف السيارات الشحن على جنبات الطريق، مما أن يضطر يمشي في نص الشارع أو على الجنب يعني، فهمت علي؟
5: نعم.
4: فهذا لازم يصير تحديات ما بعدها تحديات. البلديات وبلدية الخضر تحاول قدر الإمكان إن تحد من هذه الظاهرة، منع الأكشاك، منع محلات البقالة والخضار وغير ما شاكل، ولكن دائما بتحجز وبقول لك يا عمي أنت بدك تقطع أرزاقنا، يعني مش قطع أرزاق ولكن قطع رزقك ولا قطع الوح بل أعناق العالم، فهمت علي؟
5: كل الاحترام.
4: أنت في القانون في العقد اتفقت مع المؤجر من الباب جوا وليس من الباب وبرا، ولكن بشوف محلات الخضار احيانا بعض المحلات بكونوا منزل مشاتيح حاطتهم على جناح على رصيف، طب انا وين بدي امشي؟ بضطر اني امشي على جانب الطرق، والطرق اليوم عندنا متهالكه ولا السيارات المشطوبه والناس اللي بتكون ماشي بشكل متهور. طب يا ابو قصيله مات بالخضر، الحمد لله الله اكرمنا إن في كتير مطبات، ولا كان الناس كل يوم بتصير حوادث الطرق ما لا قدر ولا لطف، فهمت علي؟ فإحنا بنتمنى على الجهات المعنية الشرطة والحكومة إنها تحد من هاي الظاهرة. إحنا بندرك إن الأحوال الاقتصادية صعبة والناس بتعاني، ولكن هذا ما بيخول لك ما بيبرر لك إنك تتعدى على حقوق الآخرين، يعني حياة إذا كلها حريتك بتتوقف عند حرية الآخرين عندما تبدأ حريتهم، فهمت علي؟
5: كل الاحترام بطيئة وسطت. نعم.
4: بنقدر جهود الباديات المجالس البادية الجهود اللي بتكون فيها، ولكن كمان لازم يكون عنده ضمير حي حتى تعطي حقوق الآخرين.
5: كل المحبة عطية.
4: وبحب أمسى عليك وعلى الجميع وأخونا الحبيب الكبير أبو الأمير، ويسعد مساء الجميع.
5: الله يكون معك يا رب. شكرا شكرا
4: كثير. وصل سلام يا ابو قصي.
5: على راسي على راسي. شكرا شكرا كثير عطيه. شكرا كثير لصديقنا العزيز حبيبنا عطيه صبيح.

0: دائما نوجه تحيات المحبة للجميع لجميع الأصدقاء اللي بتابعونا من كل مكان. يسعد مساكم.
1: أسرع أسرع أسمع التحية.
0: بعتك الصورة نزار ولا موجودة عندك؟

0: أخونا أبو الأرج مساء الخير الجميع. والله يا أبو قصي نفذت كل حلول الأرض ولم يبقى سوى حل واحد هو حل السماء. الله يعطيك الصحة يا رب. رهف مساء الخير أخي أبو قصي من نضال حجازي, الله يسعد مساكو بالخير والمحبة وبالمسع على ابن العم أبو أحمد راضي سلمان, الله يسعد مساك ومسا كل الأصدقاء اللي بتابعونا من خلال هذه الإطلالة المسائية. أبو سليمان يسعد مساك دائما وأبدا بالخير والمحبة. يوم الخميس موعدنا مع مهرجان أيام العنب الذي سيعيد الحياة إلى حقول الخضر. يعني هذا الموضوع يعني وسط تحديات بعيش المزارعين في بلدة الخضر والتهديدات المتصاعدة, إلا أن بلدية الخضر تصر على تنظيم المهرجان الثامن للعنب. نتوجه للخضر نزار مباشرة إلى بلدة الخضر, ومعنا من هناك الدكتور خالد أبو شمة عضو بلدية الخضر ومنسق مهرجان العنب الثامن. يسعد مساك دكتورنا الحبيب,
1: حياك الله مساء الورد.
0: الله يحفظك أبو الأمير. أول شيء قبل ما نبدأ بالحديث عن مهرجان العنب, في لك مساء خاص من أخونا عطية صبيح بمسي عليك وبقول لك الله يسعد مساك.
1: أحلى عطية أحلى قائد
0: حبيبنا. تحدثنا عن استعداداتكم لإطلاق مهرجان الخضر.
1: احنا الحمد لله الاستعدادات جارية على قدم وساق, تقريبا أنجزنا كل شيء حتى نستقبل المهرجان الثامن للعنب من الأشياء اللوجستية جميعها, نصب الخيام والإعلانات والاستقبال الزوار اللي نأمل إنهم يكونوا السنة هاي كثيرين, لأنه نحن بحاجة إلى دعم المزارع والفلاح الخضري بقوة هذا العام لكثرة المضايقات وكثرة الظروف الحرجة اللي يمر فيها الفلاح الخضري.
0: نعم, يعني هذا العام ربما موسم العنب كيف يعني بتقيمه حقيقة؟
1: والله موسم العنب للأسف الشديد عندنا تقريبا انحصر الموسم في راح يكون الإنتاج مش كثير لسبب انه قلة عدم الوصول قدرة الوصول الى الاراضي الزراعية اللي هي كانت تعتبر السلة الاساسية للعنب في الخضر, وخاصة منطقة خلة الفحم, العبسية, الزيتونة, الكرامي, وادي حجاز اللي احنا ممنوعين نصرهن من 3 سنوات, وكان العنب يعني اكثر كميات العنب التي تورد للمهرجانات السابقة كانت تعتمد على هذه المناطق. الحمد لله احنا عندنا 8500 جنم مزروعة عنب, وان شاء الله انه نقدر نوفر الكميات اللازمة للقادمين بإذن الله اللي نتوقع أن يكونوا كثيرين أيضا هذه السنة رغم الظروف الصعبة اللي نمر فيها.
0: نعم أبو الأمير, يعني أسعار العنب ما زالت مرتفعة, يعني رغم أنه بتحدث عن مهرجانات وعن مواسم وعن أمور كثيرة, إلا أن المواطن بيقول أسعار العنب ما زالت مرتفعة, فهل كل ذلك بسبب عدم وجود كميات؟
1: والله شوف احنا اولا اكيد لعدم وجود كميات كبيرة وللمشقة وللتكاليف المرتفعة اللي اصبحت لاحضار العنب للسوق المحلي. يعني انت بدك تكون تحكي عن اشي مهم جدا, عدم القدرة للوصول بأريحية لكروم العنب اللي كانت بالسيارة, اليوم انت تستعمل الحيوانات لكي تصل لهناك, ومشقة كبيرة جدا لنقل المواد هاي. ولكن احنا ان شاء الله راح يكون السعر مناسب وعلى متناول يد الجميع, وراح نوفر برضو نوعيات عنب باسعار متفاوتة, يعني نوعيات ممتازة نوعيات اقل, يعني الكل ان شاء الله السنة في هذا المهرجان راح يوكل عنب باذن الله.
0: نعم, الموعد طبعا راح يكون الخميس, وعلى مدار
1: الموعد الخميس الساعة 11 راح يكون راح يكون الافتتاح الساعة 11 صباحا تحت اشراف عطوفة محافظة بيت لحم محمد طه ابو عليا, وسيكون ان شاء الله افتتاح مميز وبمشاركة الكثيرين وإن شاء الله إنه راح نقدم زي ما حكيت لك كل التسهيلات للفلاح الخضري المشارك في هذا الموسم حتى يتم نجاح هذا المهرجان على أتم وأكمل وجه إن شاء الله.
0: إن شاء الله. عدد المشاركين المزارعين في الخضر؟
1: عدد المشاركين 46 مشارك جميعهم من فلاحين الخضر. وفي عنا برضو لا نغفل عن السيدات الخضريات المكافحات البطلات اللي هن يعني أساس التسويق وأساس عمل المنتجات الثانية من العنب كالزبيب والدبس وغيرها من الأشياء اللي احنا اعتمادنا بصراحة اعتماد كلي على سيدات الخضر ونحن نسميهن مجاهدات الخضر
0: كل
1: اللي يقومنا بالتسويق وبالقطف وبالعمل وبكل شيء. فلذلك إن شاء الله راح يكون إشي مشترك ومميز والطابع النسوي راح يكون موجود وبقوة وبأشياء جديدة بإذن الله.
0: بإذن الله. ودائما احنا يعني متعودين نشاهد السيدات خالاتنا وأمهاتنا من الخضر اللي لهن دور كبير زي ما حكيت أنت في موسم العنب. الله يعطيهن الصحة. وربما يعني العيون تتجه إلى الخضر يوم الخميس أبو الأمير. بنتمنى لكم التوفيق والنجاح.
1: نعم، برضو نشكركم ونشكر الجهات المشاركة والجهات الممولة كالإغاثة الزراعية التي تهتم كل سنة بعمل هذا المهرجان وإتمامه على أكمل وجه. للأمانة يوجد عندنا المدير الإغاثة زياد صلاح في مهتم اهتمام كبير أبو خليل في إنجاح هذا المهرجان ويعمل ليل نهار. وطبعا الغرفة التجارية وزارة الزراعة وأيضا عدد من المشاركين الرسميين كل سنة منظمة الغذاء الدولية وجميع أيضا المزارعين اللي بانتظام كل سنة بضحوا بالغالي والنفيس حتى يكونوا موجودين في هذا المهرجان.
0: كل المحبة.

تكون هيك يوم نتحدث عن السيدات من الخضر، لهن كل التقدير، لهن كل المحبة. النساء المزارعات من الخضر اللي تعودنا وإحنا صغار دائما نشوفهن على السينما في بيت لحم على المدبسة، هيك يعني صفات وبيبيعن يا إما ورق العنب يا إما العنب يا إما الزبيب يا إما الدبس. هذا إن دل فإنما يدل على أن المرأة الفلسطينية هي ركيزة أساسية حقيقة في كل بيت فلسطيني، وربما في بلدة الخضر لهن كل التقدير والاحترام على جهودهن وعلى اهتمامهن بزراعة العنب.

0: ودائما بنقول مساء الخير. الو مساء الخير.
1: النور يعطيك العافيه.
0: الله يزيدك الف الف عافيه الاخ والصديق العزيز الغالي ابو الايسم.
1: حبيبي تسلم تسلم يا انت وجميع اهلنا وشعبنا الطيب في فلسطين الحبيبه وين ما تواجد كمان يا طيب.
0: الله يحفظكم يا رب.
1: طبعا متعه واستمتاع وجمال سماع صوت الاهل، وبغض النظر كان في مشاكل او في صعوبات او في كان مرحلة مرح، كلها متعب بيكون لما الواحد بس يسمع إيش من الوطن شايف. لكن عزيزي أنا بدي أعرج للشيء اللي هو شغلة المدرسين. لا للأسف احنا فقدنا القيمة التعليمية، ليس فقط فقدناها لأن مثلا أهلنا أو أولياء الأمور ما بدهم يعلموا، احنا فقدناها لأن القائمين على التعليم للأسف هم اللي عمالهم بدمروا حسب ما احنا شايفين. احنا نتوقع احنا في الفترات السابقة يعني قبل 30 و40 سنة كان المدرس قيمته هذاك الوقت لا يتقاضى اكثر من 1000 شيكل. صح ال1000 شيكل كانوا كافية لتسيير امور الحياة بشكل سليم وكل شيء، ولكن انا بتذكر في كثير من المدرسين اللي طيب منهم الله يعطيه الصحة والثبات والعافية واللي توفى، نسأل الله ان ربنا يرحمه برحمته شايف كيف. أمين. كان المدرس لما يشعر ان في مادة رياضيات مثلا او مادة لغة عربية او كذا يشعر ان الصف مش هاضم الدرس او الحصة اللي اخذها، الاستاذ من نفسه يجي يقول للطلاب احنا في عندنا حصة اضافية. عارف إذا بتذكر في أمور
0: والله بتذكرها الحصة الإضافية راحت أيامها. نعم
1: الصف المدرسة تكون تبلش الساعة 8 الصبح الأستاذ يجي الساعة 7 أو بعد النظام الدراسي ما يخلص يعمل الحصة الإضافية، والحصة الإضافية كان يعملها لا يأخذ عليها 40 شيكل، ولا كان يأخذها يعطيها من وقته الشخصي اللي على حساب عائلته شايف كيف. إحنا للأسف إحنا مش كالين لمدرسين الأيام هذه يعطونا حصص إضافية، احنا بنقولهم بس اتقوا الله اتقوا الله في ابنائنا، اتقوا الله في بناتنا، اتقوا الله في رحمك، لانك انت بجوز انك مالكش في ابن او بنت او اخ او اخت في المدرسه، ولكن انت لما زي الطبيب، الطبيب لما بتعلم مهنه الطب بقسم بالله ان الهدف الاساسي يعني انقاذ الحياه الانسانيه. وانت كمدرس انت لما رحت درست التعليم انت من اول يوم رايح دارس كمدرس بغض النظر شو المرحله او الاشي اللي درسته سواء رياضيات علوم لغه تاريخ، بغض النظر انت درستها اول شيء لانك بتحب الماده اللي درستها رقم واحد.
0: نعم.
1: وفي نفس الوقت عندك هدف كان اني بدي اخلي الطالب يكون انسان ناجح في الحياه. فاحنا زي ما بحكوها يعني الجهات الخارجيه بغض النظر بالناس نتعرض لوزارة وكذا وإنساهم جميع هذا، ولا نحن نسيهم، أنا عن نفسي نسيهم، ولكن أنا بتوجه لأنت للمواطن يا المدرس يا ابن الوطن. صح الحياة صعبة، صح إن في حاجة، صح إن في تقصير من الجهات المسؤولة عني، ولكن في نفس الوقت أنا لما الطالب هذا اللي عمره 4-5 سنين 7 سنين صف أول وثاني أنا عمالي بدمر فيه بإيدي فوق الدمار اللي عماله بيحصل فيه. أنا شو بدي أجاوب الطالب هذا لما بصير عمره 17-18 سنة بدي يخلص توجيهي ويقوله في يوم من الأيام المدرس كذا كان هو

0: اللي أشرف عليك مثلا في بداية تعليم رياضيات ويطلع هذا الطالب ضعيف، طبعا بده يقول يا الله خذ حقي من اللي كان في سبب في فشلي. فإحنا شيء من الجمال إنه يعني برغم الصعوبة ورغم الحياة الاقتصادية الصعبة جدا، أنت يا المدرس بتسحب صحتك، كونك صحيت بصحتك الله منعم عليك، كونك صحيت فيش حدا من أهل بيتك مريض الله أنعم الله أنعم عليك،
1: صدقت
0: كونك صحيت لقيت أمك وأبوك وكله الله يرضى عليك، معناها أنت الله راضي عنك، ربنا بيحبك. فكمل هذا الرضا برضا المجتمع اللي حواليك بأداء أمانة طيبة، شايف كيف؟ إنه يا عمي طب الناس تعطي زي ما كذاك سبع حصص في اليوم، أقل ما هنالك كل إنسان يخاف الله في المادة اللي بيدرسها. وأكيد أنا على يقين إن كل مدرس بيعرف إن في طلاب صح، إذا في 30 طالب في منهم 10 ما شاء الله قولهم نابغة وما شاء الله، ولكن في 20 بيعرف إن بحاجة إلى شيء إضافي، فمش رايح يضره إن يعطي الشيء الإضافي. وفي نفس الوقت للمدرسين اللي بيقدروش يتنقلوا من مناطق لمناطق لأنهم بيقولوا مواصلات وفشي وما فشي وما فشي وما فشي، أنا متأكد أنت يا مواطن بتخلع بكات الدخان في جيبتك 30 شيكل يا مدرس، وبتدخن البكيت وبكيت ونصف اليوم، وبغض النظر شو يعني العقبات والشيء اللي بيجي بعديها. ولكن يا عزيزي إذا ما قدرت تروح على المدرسة اللي بتدرس فيها في كرة أو محافظات ثانية، أنا على يقين في البلد اللي أنت فيها في طلاب بدرسوا المادة اللي أنت بتدرسها، فشيء جميل تتواصل مع الجهة المسؤولة سواء بلدية أو مجلس أو كذا، وقاعة من قاعات المدرسة هاي تعملوا يعني تبرع، شايف كيف؟ إنك تجيب طلاب صف توجيهي، تجيب طلاب صف سابع ثامن كذا، وتعطيهم المادة اللي بتعرفه، لأن المدرسين كل مدرس بيعرف إن في مادة معينة مش سهل إن الطالب يهضمها بدون ما يكون في توصيل معلومات سليمة من المدرس. ونتم نتعاون على الأشياء على الأقل يا عزيزي، إن ما نطلعش في شعب جاهل. الشعب الفلسطيني أول شعب في العالم يعتبر من ناحية العلم، فما ندمر شعبنا بإيدينا، ما ندمر شعبنا بإيدينا. وإن شاء الله إن يكون في إنسان يسمع للحديث هذا بقلب طيب، وربنا يسامح الجميع.
1: الله يجيب الخير دائما. شكرا شكرا حبيب. كثير أبو الأيسم، شكرا
0: كثير. شكرا لك، السلام عليكم.
1: نعم شكرا كثير. معنا نزار معك مداخلة. ألو مساء الخير.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك؟ يحفظك ربي، طمنينا عنك ناشدة، إن شاء الله أنك دائما بخير.
2: الحمد لله رب العالمين، نشكر الله. هو بس الله يرحمها والدتي، فشوية هيك بأمورنا.
1: كيف إيش مالها والدتك؟
2: نعم
1: إيش مال الوالدة؟
2: توفيت رحمة الله عليها،
1: الله يرحمها وعظم الله أجركم. زمان
2: الحكي؟ الله تعالكم.
1: زمان الحكي؟
2: إلها شهر.
1: الله يرحمها يا ستي، وإن شاء الله دائما بتضل سيرتها الطيبة موجودة إن شاء الله بينكم إن شاء الله.
2: الحمد لله رب العالمين، هيني موجودة. تعبوا علينا وشكي، أهلينا تعبوا علينا وشكوا، ويعني لو شو ما عملنا مش رح نرد لهم إشي صراحة والله.
1: صدقتي. لكن اهتمامك أنت كمان يعني دائما بكون مبسوط جدا لما أشوفك مهتمة كمان بالحيوانات ومساعدة الحيوانات يعني هذا الموضوع موضوع رائع جدا.
2: من اللي بتعرف.
1: نعم.
2: شوف عثمان، أنا والله أحكي لك بصراحة إنه بعد تعبي في البلد وبشغل وهيك شغلات مش ندمان على شيء، ما كنتش حدا يأذيني، يعني قضيت أحلى سنين عمري في خدمة بيت لحم خاصة.
1: نعم.
2: احكي لك بصراحة من بعد ما ظهر ما عندي السرطان انه انا اتجهت لملجأ ثاني، انه انا صرت مع الحيوانات وصرت يمكن حتى ما بيحكوا متطرفة ناحية الرفق بالحيوان، بس ضروري لازم اكون متطرفة لانه الوضع بيزيد عن حده، يعني ممكن انا برمي لي كلمة من هون وكلمة من هناك مرة انت بتقرأها، بس هي عبارة عن رأيي. يعني مثلا اليوم كنت عالج في جرو قتل خوف الأربعة، قتلوا باللوح الخشب، بالقتل بالتخمين، بال وهن جراوة اللي هنا مش مؤذيات، فنزل عليهم حكم الإعدام. فتفاجأ إنه وأنا قاعد بعالج في الجرو الإمة يا والست والخال والخالة والهذول حوالي. فمرة كنت سنتين صبايا والتعب وخيفات وكلم ولو على شو؟ طب ما انت بتقتلوا بعضكم تقتل جايين خايفين من هذول المسالمات. فكان اشي مستفز إلي مستفز يعني شايفتهم وقعدات في الشارع بتعملات شي فليش خفتوا منهم؟ ليش بتخافوا؟ خوفها بخلي الكلب يخاف منكم بصير بده يهجم لأنه بصير يفكر أنه أنتوا بدكم تعملوا إشي. بس أنا اللي بشوفه يعني الكلب اللي كانت موجودة جميع جروتها قتلت، اللي قبل جميع جروتها قتلت، شايف؟ هلا أنا مع الرفق بالحيوان لأنه اللي خالق هاي الكلاب وخالق هاي القطط وخالق هاي النملة وخالق هذا البني آدم وخالق هاي الشجرة هو الله بجبروته الخالق.
1: نعم.
2: الله
1: سبحان الله. نعم.
2: صح ولا لا؟
1: 100%.
2: فهلا كثير صار في طلع حكي يا عم خلصونا منهن بدنا نقتلن بدنا نسممهن. انا من الناس اللي كنت اهرب من الكلاب، انا واحده من الناس اللي كنت اهرب من الكلاب ماشي، وكان فعلا يكون مؤذيات بالنسبه لي كان قطط ولا كان كلب نزع الججات قتل لي اياهم كلياتهم، ومع ذلك بحط له اكل. نعم. لازم أحط له أكل لأنه هاي أشياء موجودة عندهم.
1: نعم. ربما ناسي ده هيك يوم رح نحكي عن موضوع الكلاب الضالة وإشي ورح تكوني موجودة معنا هيك حتى نشوف شو في حلول.
2: نعم.
1: يعني بقول لك يوم رح نتحدث عن موضوع الكلاب الضالة ورأيك بهمنا كثير أنت يعني عنوان للرفق بالحيوان.
2: بس بشكرك أنك طلبت مني هيك شغلات أحوال زمان.
1: نعم.
2: خلينا نكون صريحين يعني هاي في النهاية مخلوقات الله، يعني إحنا مش قادرين نعمل تصرف اللي نكسب شيء لصالحنا. يعني أنا بحكي على المناطق التماس، مناطق التماس لو جبت الكلاب لأنه أكيد المستوطنين عذبوا وقتلوا، فليش ما نعمل إنهم هذول يكونوا صديقات صديقين لنا أصدقاء؟ هذول من أروع ما يكون. من من من عشرتي أنا عمري 54 سنة، من عشرتي بين شعب أنا شفت إنه هن من أروع ما يكون الحيوانات. لهيك يا جماعة الخير كل اللي مطلوب من كل طلع واحد من بيت جالة بحكي بس أشوف كلب بدي أضغطه وأفلكه فلكتين. إذا بدك تضغطه وتفلكه فلكتين خد راحتك. أنا تعبت، أنا بقول في خالق قاعد بالمرصاد.
1: نعم ناشد.
2: هلا بس خلينا نكون إحنا نعم. شوية خلينا نكون شوية أذكى من هيك. أنا بديت صرت أحط أكل، أحاول شوي شوي أقرب أحط على أقرب موقع إلهن ور أهرب.
1: كل احترام. ناشدة. ثاني
2: مرة صار يعني صديقات. نعم. ليش ما إحنا بنحط الأكل في الحاوية جوا؟ ممنوع نحط الأكل اللي في الحاوية جوا.
1: ناشدة.
2: نحافظ وعليهن ونحط لهن إلهن.
1: ناشدة.
2: بصير نعم. هنا
1: طلعي. يعني هاي الحلول بتحكي فيها الحين نتحدث بيها ان شاء الله. هيا اخونا ابو الايسم بقول تعزينا الحارة الاخت ناشدة، اخونا ابو علي كمان بقول تعزينا الاخت ناشدة.
2: الله يرضى عنك يا رب ويسعدك
1: الله يرحم والدتك يا رب، دائما نذكريها بالدعاء ودائما نذكريها بالعمل الطيب، وان شاء الله يوم من الايام راح نلتقي ونتحدث كيف ممكن
2: تعامل مع الكلاب هو صدقه عن والدتك.
1: الله يكون والدي. معك الله يكون معك رب. شكرا شكرا ناشدة.
2: بس لو سمحت اخ عثمان خلينا نكون يا ريت بس تعطوني وقت مجال حتى تستضيفني عندك.
1: نعم ان شاء الله.
2: يا جماعة الخير من تجربتي والله القليل للكلاب، يا جماعة الخير القليل للكلاب والله ان هذول رمز للوفاء.
1: طيب خليني اقول لك بحكي لك رح نعمل معك لقاء ان شاء الله ونخصص وقت كافي وحول هذا الموضوع. شكرا كثير ناشدة. شكرا كثير
2: ويعطيك كل خير.
1: الله يكون معك. فاصل ثم نعود.
3: راديو موال

0: هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.

للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420 جوال 0592-20-10-17 أريد 0569-0019-10 واتساب 0097-0592-20-10-17

حبة مساء الأمل مساء التفاؤل لكل من يستمع إلينا. للدكتور مع المحافظة مساء الخير. للصديق نمر بطرس سعيد الله يسعد مساك وصباحك بالخير والمحبة. سيف الأطرش بقول يعني الكلاب فقط للحراسة والصيد عدا هيك لا. وبين وبينكم بدنا نشوف حل لموضوع الكلاب الضالة. في الأردن بيسموها الكلاب السائبة. في بعض المناطق بيسموها الكلاب الضارة. وبنوجه تحيات المحبة لكل من يستمع إلى أثير موال. هذول رجالك فلسطين. الحربية هذول رجالك فلسطين زي الصواريخ الحربية. وبنقول مساء الخير للصديق العزيز أبو عاطف اللي بتابعنا من الأردن يسعد مساك.

0: كل واحد يسوى مية. وبنوجه تحيات المحبة للصديق العزيز عثمان علي اللي بيتابعنا من الأردن الغالي، يسعد هالمساء. ناشدة جبران بتقول للكلاب الضال أنا فقط عندي الحل. إذا عندك الحل والله بدنا حل إحنا. بنمسي على صديقنا العزيز الغالي أبو ضياء. نادر الزغل بقول جئتكم مساء الورد للجميع، فقدناك اليوم، وينك أبو ضياء؟ يديم عليكم دائما الخير يا رب. دائما بنقول مساء المحبة للصديق العزيز أبو فادي اللي بيتابعنا كمان من الأردن، يسعد مساك. إسماعيل عمي أبو البهاء الله يسعد مساك بالخير والمحبة أبو البهاء الغالي، شكرا كثير. حبيبي أبو الأيسم لا ما ظني زي ما بتفكر. مساء الورد والفل والياسمين. يعقوب معك من رام الله، كيف الحال أبو قصي؟ الله يسعد مساك يعقوب بالورد والفل والياسمين. كل بقول عندي حل لموضوع الكلاب الضالة، الحل فقط التخلص منها. إلا ناشدة بتقول عندي حل آخر، كيف نتأقلم مع الكلاب الضالة يا نزار؟ ممكن نتأقلم معها؟ بنبكي مرعبة، وخاصة مرعبة للأطفال. يعني قبل يومين ورثتنا أكثر من شكوى مع بداية العام الدراسي عن مهاجمة الكلاب الضالة للأطفال. هي على فكرة بجوز هي الكلاب الضالة ما بتهاجم الأطفال بقصد الإيذاء، هي بجوز يوم يشوف الكلاب الضالة يشوف الأولاد بركضوا أمامها تركض وما إلى ذلك، فيعني بكون نائل على ما أعتقد. نائل بقول ليش ما بيكون في مراكز للكلاب الضالة؟ حنين القلب مساء الورد كيفك؟ الحمد لله. يا حبيب الحياة من 30 سنة خلاص اتكلمنا. يا ريت يا اخوان ببعتونا باسماء مش اسماءهم الحقيقيه، يا ريت تذكرونا الاسم في نهايه التعليق واي منطقه بتتابعونا حتى نعرف بعض. يعني كمان اياد حبيب الحياه من اي منطقه؟ يا مرحب بالختياريه والله. نزار بيقول عندي حل، يعطوني المبلغ المخصصين بخليش ولا كلب ضال في البلد، وين بده يروح فيهم ما بعرف. نائل بيقول في أي دولة في العالم في مراكز للكلاب الضالة ما بتخلصوا منها أو بقتلوها حرام بقول. ناشدة الله قيمتك أكبر من هيك ناشدة، حلو الواحد يكون عنده رفق بالحيوان وبالقطط ناشدة، لكن ما بدنا نسمي يعني نربط أسماءنا بالقطط، يعني تكون خفيف الوضع. مجاهد ساق الله، ساق الله أيام زمان يا مجاهد. الدكتور مع المحافظة بيقول ما في حل إلا في حالة واحدة، تجميع الكلاب السائبة في حضيرة مع إعطاء الطعوم حتى لا تتكاثر، بيقول الدكتور مع المحافظة. هذا الصحابي أبو هريرة رضي الله عنه، أجعل بالي والله الصحابي أبو هريرة، لكن يعني ما في عندنا اليوم في البلد أم هريرة يا نصار. حور من بيت لحم مساء الخير. أفضل حل بقول نزار نوديهم على الصين، شو يعملوا فيهم في الصين يا نزار؟ مجاهد ساق الله كل الاحترام لك أيضا. سامي زيادة من بروكسل يسعد مساك سامي.
1: ومساك تحياتي لك ولجميع المستمعين والمستمعات، أسعد الله مساءكم جميعا.
0: كيف الطقس اليوم في بروكسل؟
1: والله اليوم غيمة اليوم غيمة.
0: في غيوم.
1: نعم نعم نعم اليوم ما شفناش الشمس، اليوم غيمة.
0: شو الفرق بين بروكسل وواد رحال؟
1: بتسألني كسامي؟
0: كسامي.
1: واد رحال فيها حياة اجتماعية، فيها فوضى، فيها هيك إشي. هنا فيش يعني، هنا بروكسل أوكي، بس باكيها لا، جوها جو جدي إلى آخره، جو كئيب. المناطق الضواحي بروكسل يعني، أنا بروح على صديقي بروح من عنده مكتئب.
0: ليش مكتئب؟
1: مكتئب لأنه الجو اللي عايش فيه كله هدوء.
0: أنت بتحب الفوضى؟
1: أنا من نوع اللي بحب العجكة وبحب الفوضى وبحب الإشي، تعرف يعني زمان هذا الحكي.
0: يا حبيبي الشعب الله يكون معك حبيبي سامي، تفضل يا سامي.
1: الله يسعد مساك ومسا جميع المستمعين، أختنا ناشدة جبران رحم الله والدتها وأسكنها فسيح جناتها.
0: آمين يا رب.
1: وإن الله وإن إليه راجعون طبعا، ويرحم كل موتى المسلمين وشهداء المسلمين جميعا. ونسأل الله سبحانه وتعالى طبعا الرحمة للطيبين. أخونا داني كمصي أبو فات والده أيضا، الرب أعطى والرب أخذ، فليكن اسم الرب مباركا. بالنسبة إليك أنتم كسلطة رابعة في هذه البلد، أخونا نزار النجار وكل اللي كانوا على الهندسة الصوتية عندك وما زالوا أيضا.
0: الله يحفظك يا رب.
1: قديما وحديثا خلينا نقول عشان ما ننساش حدا.
0: لا أي نزار، نزار بمسي عليك وكل اشتقنا لسامي ونسمع صوت سامي.
1: أكيد أكيد نزار، كله جهز حالك عشان عندي إن شاء الله بدي أسحب نزار عندي.
0: أي ناس إذا بتقول لك اشتقت للفوضى على باب زقاق.
1: والله والله كلها كلها بكل السامي. نعم نعم نعم كلش لا لا اشتقت. طبعا أخ الله يخليك، تحياتنا لجميع السائقين خاص بذكر عيسى أبو عهور أبو محمد طبعا وكل السائقين. أخي أبو قصي يعني أنا ما كنت يعني أسمع عن التعليم ومشاكل التعليم.
0: صوت مش واضح يا سامي.
1: أيوة معك، بس الشوفير كان يحكي معي عشان هيك بعد السماعة. ما يعني حصل من مشاكل في التعليم وثلاثة أيام في الأسبوع وعلى قد المصاري بنداوم. أنا يعني بقول للمعلمين عن جد يا أبو قصي إنه أنتوا فخر لهذا الوطن، وأنتوا يعني بعرف أولادكم من أولاد هذا الوطن وأبنائكم من أبناء هذا الوطن وأجدادكم من أجداد هذا الوطن، شايف؟ فأنا اللي بقوله يا أبو قصي أنت والمعلمين ومن أبناء هذا الوطن كلنا فخر لهذا الوطن، وكلنا بدنا نحاول لبناء هذا الوطن. يعني نسحب فكر إحنا مغتربين، ولكن عيننا وعقولنا على الوطن.
0: الله يكون معك. سامي سؤال أخير، الشوفير حكى معك بأي لغة؟
1: الشوفير حكى معي بالعربي شوية وشوية بالفرنسي.
0: عرف إنك عربي؟
1: طبعا هو مغربي.
0: شو حكى لك؟
1: حكى لي وين دك تنزل، قلت له عند ترون.
0: ترون سبب زقاق تقريبا.
1: نفس الشكل. لا لا لا لا مش نفس الشكل.
0: الله يكون معك. شكرا شكرا سامي.
1: وكمان شغلة أبو قصي راح أحكي لك يعني همسة في أذنك. اليوم اكتشفت شغلة حاطينها علي البنك وراح تضحك عليها. حاط لي ساكن في بيت جالة وإسرائيلي بدل فلسطيني، وجاي على البلد بإقامة زواج لمشم البدل اللجوء.
0: حبيبي الله يكون معك.
1: كنت يا عمي طب وين مرت مشان الله فرجوني إياها.
0: طيب إن شاء الله أنك بتشوفها يا رب. شكرا شكرا سامي الله يكون معك
1: حبيبك صيحة.
0: شكرا كثير. حبيبي المسي على أم الوليد، بتقول عظم الله أجركم أخت ناشدة الله يرحم ما فقدت يا رب. نادر الزغل بيقول عندما جاءت الجمعيات النسوية وحقوق الحيوانات خربت البلد، صرت ما تستطيع تحكي مع كلب. بقول أبو ضياء حبيبي المسي على صديق العزيز إياد سلمان أبو محمد الغالي، مسيك دائما بالخير والمحبة وهداة البال يا رب. خديجة عيسى مساء الخير. يعني تعزينا الحارة جميعا، وهي أخونا أبو محمد كم يقول تعزينا الحارة للأخت ناشدة جبران بوفاة والدتها، دعينا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته. إنا لله وإنا إليه راجعون، صدقوني ما كنا نعرف إلا اليوم ما سمعنا وما حدا خبرنا. والحق على ناشدة اللي ما أرسلت لنا برسالة تشعرنا بذلك. نبال مساء الخيرات.

0: عقبال كل العزبية وعقبال سامي يا رب. عقبال نزار, نزار مش مفكر يتزوج. لا لا لا لا لا لا لا لا نزار زعل. قلبت مواجعه. بتقول الله العالم كيف كان حالي, الله يصبرك يا رب ناشدة شكرا. يعني بتقول حتى الآن أتفقدها وما أجدها بالفراش, الله يرحمها يا رب. هذا حال الدنيا, ويجب أن تكون مؤمنة بالقضاء والقدر وبأننا كلنا راحلون. أحمد عايش أبو داود الله يسعد مساك. هاي الحقيقة المرة, الحقيقة اللي كثير ناس ما بيعرفوها يا أخوان, إننا إحنا ضيوف على الدنيا. بجوز يعني الفترة الأخيرة فقدنا كثير ناس كانوا قريبين جدا منا, لكن هذه هي الحياة, هذه هي الحياة, ويجب أن نؤمن بما يجري معنا على هذه الدنيا. شكرا أخي حسام. أم محمود شكرا كثير أم محمود. محمود طبعا بتبعنا من نابلس, يسعد مساكي ام محمود وشكرا كثير على هالمتابعة. حسام شويكي يسعد مساك دائما وابدا. ابو لؤي الغالي يديم عليك الصحة وهدات البال يا رب. اخوي خضر سلام ابو محمد الغالي يديم عليك الصحة وهدات البال ابو محمد. دائما تفاءلوا بالخير تجدوه. رسالتنا دائما إلى جميع السائقين اللي بسمعونا على الطرقات, دير بالكم إن شاء الله بتعود لبيوتكم سالمين غانمين. السرعة الزائدة والتجاوز الخاطئ سبب مباشر لحوادث السير القاتلة. دائما وأبدا تذكروا هناك من ينتظركم في بيوتكم. في ناس بتطلعوا على الساعة, أي ساعة راجعين على البيت, عشان هيك حافظوا على أنفسكم وحافظوا على من معكم في مركباتكم. وبنتمنى لكم ليلة سعيدة آمنة وهادئة للجميع إن شاء الله. شكرا حسام, شكرا لهذا التواصل الجميل. نادر الزغلب وضياء بيقول لأختنا ناشدة عظم الله أجركم والله يرحمها يا رب. نزار النجار يعطيك ألف عافية. عثمان صلاح رافقكم هذا المساء في جولة حديث البلد. لقاؤنا يتجدد مع دقات الرابعة من مساء الغد بمشيئة الله تعالى. لينا شامة ونشميات الوطن الغالي, لجميع أفراد ومنتسبي المؤسسة الأمنية, لشرطة المرور المنتشرين على شوارع المحافظة في هذه الأثناء, يعطيكم ألف عافية, يديم عليكم الصحة يا رب. واليوم حقيقة جهودكم كبيرة في حفظ سلامة الطلبة في ساعات الصباح الباكر وبعد الظهيرة, يعطيكم ألف ألف عافية يا رب. نكتب اسمك يا على هذه الأرض ما يستحق الحياة. إلى اللقاء.
1: على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض سيدة الأرض, أم البدايات أم النهايات, أستحق الحياة.
2: حديث البلد مع عثمان صلاح.
3: من حقك تحكي.
4: بدنا مصاري يا اخي, ما بدنا مصاري عشان نسد الجوال ونسد البنك ونسد التكات. هلا بدنا مصاري, بدنا نسكر الدنيا وخلص, سكر كمان مره.
3: من حقك تشكي.
5: بس جاتوا في الشهر, طب العالم الشاكي توكل يا عثمان, يعني هو بده يشلحونا اواعينا, يعني خلينا نهيج بس وين نهيج, كل المناطق كورونا.
3: انت مواطن في هالبلد,
5: شو بدي احكي لك يا زلمه, عيب انتم بتسووه وزراء, رئيس وزراء مش فاكرين عليك, بدهم يردوا عليك انت يا ابن عمي, الله يرضى عنك.
3: لكن وين المسؤول؟
5: يا
4: يعني مهزلة مهزلة بمعنى الكلمة. أنا مش عارف وين وزير الصلاة، وين رئيس الوزراء، مش مقدمين شيء للشعب ولا مقدمين شغلة للناس. الناس تدخل بعضها، الكساس راجعة والناس مش قادرة تعمل أداء. وكمان فوق هذه الحكومة كمان إذا عندهم جرأة يطلع لحق ويصرح بالتصريح هذا، بس إيش عندهم الجرأة اللي يحكوا الكلام؟
3: صوتك بوصل وممكن يغير.
6: أبو قطاي يعني إنك تستحمل الناس على بتشغلها أبو قطاي كل احترام، بس أبو قطاي فيش ولا برنامج، كل بيت لحين بلا مؤاخذة، فيش ولا واحد بتقوله إلا بس على راديو موال.
3: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارف أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: بربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصرية، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: الموزعين المعتمدين. جوال كل يوم جديد.
1: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلي في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.

لكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا.

والجول ما هو بس سهل، ترى موال حبها ينبض بالروح والقلب، ويا سامعين الصوت من الشرق للغرب، هذه موال ورفيق تدرب. موال 101.7 FM.

0: ربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية

0: النكهة البحرية في قلب بيت لحم.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: الساعة الآن 10 ليلا في رجم موال.
1: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أن الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
2: لا يمكننا أن نبالغ في التشديد على قيمة واستحقاق المسيح، فكلما رأينا طبيعتنا الخاطئة وأفعالنا السيئة في بشاعتها ورعبها، كلما رأينا جمال وعظمة وقداسة المسيح. صديقي، لا يمكنك أبدا أن تقدر قيمة الرب ما لم تر نفسك خاطئا. ابق معي لنتحدث أكثر عن هذا الموضوع.
3: مرحبا بكم مستمعي الأعزاء. بنعمة الرب نلتقي ثانية في برنامج كنوز الحكمة لكي نواصل معا دراستنا في سفر اللاويين. أرفع دعاء إلى الله أن يجعل في كلمته فائدة كبرى لحياتكم.

0: أتمنى لكم في معية الأخ سهيل موسى وقتا ممتعا ومفيدا.
1: نصل اليوم إلى نهاية القسم الأكثر غزارة من مادة اللاويين، قسم الذبائح. تأملنا المرة الماضية في الإصحاح السادس من اللاويين بالحديث عن شريعة ذبيحة الخطية. قلنا أن هذه الشرائع تخص الكهنة ودورهم في الذبائح ونصيبهم منها. بما أن الكهنة كانوا يخدمون عند المذبح، فقد كانوا مرتبطين بكافة الذبائح التي تقدم على مذبح المحرقة، وهذا رمز للمسيح رئيس كهنتنا يخدم لأجلنا في السماء. المسيح ليس هو الكاهن فقط، بل والذبيحة أيضا، فقد قدم نفسه. كان يجب إبقاء النار دائمة الاشتعال على المذبح، وذلك خلال الحل وليس الترحال في البرية، وهذا يشير إلى تكريس يسوع الكامل، فهو الوحيد الذي كان بإمكانه أن يقول أعمل الأشياء التي ترضي الآب، كما ويحكي هذا أيضا عن ضرورة تقديم أنفسنا ذبائح حية لله. كان يجب على الكاهن أن يغطي الجسد كاملا، لا يمكن لله أن يقبل أعمال الجسد. ثمر الروح القدس هو الوحيد المقبول أمامه، والذي يجب أن يظهر في حياتنا. عندما كان الكاهن يخرج الرماد، كان يخلع ثيابه ويلبس ثيابا أخرى، وهذا يذكر بتلويث الخطية الهائل. كانت الإرشادات موجهة للكهنة، المقدم هو عابد يقف أمام المذبح ويفرح أمام الله، والكاهن هو الذي يقوم بالعمل عنه. وفي النهاية قلنا أنه يجب أن يكون المسيح قدوسا وخال من الخطية ليكون ذبيحة مقبولة، يجب أن يكون قادرا أن يخلص. وذبيحة الخطية كانت مقدسة لأن المسيح كان بلا خطية، مع أنه جعل خطية لأجلنا. لم يرد كلام مشبع عن قداسة المسيح الشخصية بصورة بارزة في كل القرابين كما جاء في سياق الكلام على ذبيحة الخطية. لقد أظهر الوحي غيرة شديدة عند الكلام عن هذه الذبيحة، خوفا من تساهل النفس وهي تتأمل في المسيح بصفته ذبيحة خطية لئلا تغض الطرف عن قداسته. ومما يعزينا أن نرى قداسة المسيح بين ثنايا سحب الجلجثة وأشعتها منعكسة من وسط الظلمة. فالرب يسوع لم يرى أنه القدوس بوضوح أجلى مما بان فيه وهو صائر خطية على خشبة اللعنة. وشناعة الخطية وفظاعتها التي بانت عند الصليب إنما أظهرت بأجل بيان أنه هو القدوس. هذا يأتي بنا إلى شريعة ذبيحة الإثم كما وردت في الإصحاح السابع من اللاويين. في هذا الإصحاح تستكمل الإرشادات للكهنة حول ذبيحتي الإثم والسلامة. هاتان الذبيحتان تعتبران أكثر خصوصية من غيرهما. ذبيحة الإثم كانت تخص الفرد وليس الجماعة، وذبيحة السلامة يتمتع بها الفرد داخل الجماعة. أرجو أن تقرأ لنا يا أخت ميسون الآيات السبع الأولى من هذا الأصحاح السابع.
0: وهذه شريعة ذبيحة الإثم، إنها قدس أقداس. في المكان الذي يذبحون فيه المحرقة يذبحون ذبيحة الإثم ويرش دمها على المذبح مستديرا، ويقرب منها كل شحمها، الألية والشحم الذي عليهما الذي على الخاصرتين وزيادة الكبد مع الكليتين، ينزعها ويوقدهن الكاهن على المذبح وقودا للرب، إنها ذبيحة إثم. كل ذكر من الكهنة يأكل منها في مكان مقدس تؤكل، إنها قدس أقداس. ذبيحة الإثم كذبيحة الخطية لهما شريعة واحدة، الكاهن الذي يكفر بها تكون له.
1: الطريقة التي نراها هنا هي نفس طريقة ذبيحة الخطية. بالرغم من أن ذبيحة الإثم مقدمة عن أفعال الخطية، إلا أن المقدم كان يتذكر دائما بأن الذبيحة مقدسة. لا يمكننا أن نبالغ في التشديد على قيمة واستحقاق المسيح، فكلما رأينا طبيعتنا الخاطئة وأفعالنا السيئة في بشاعتها ورعبها، كلما رأينا جمال وعظمة وقداسة المسيح. صديقي، لا يمكنك أبدا أن تقدر قيمة الرب ما لم تر نفسك خاطئا. أنا لا أسميك خاطئا، بل كلمة الله هي التي تسمينا جميعا كذلك. هناك ذكر للدم، ولكن التشديد عليه أقل من ذبيحة الخطية، ومع ذلك فهناك شريعة واحدة لذبيحة الخطية وذبيحة الإثم. كل ذكر من الكهنة يأكل منها. إن الأكل من ذبيحة الخطية أو ذبيحة الإثم يقتضي التمثل بها، والأكل من ذبيحة الخطية بمعنى اعتبار خطية غيري كأنها خطيتي أمر يستلزم قوة إدراك ومقدرة كهنوتية معبر عنها هنا بالذكور من الكهنة. الأكل من ذبيحة الخطية أو الإثم يستدعي كفاءة كهنوتية ومقدرة أوسع من الشركة في القرابين الأخرى كالترديدات المذكورة في سفر العدد، والتي كان يمكن لبنات هارون أيضا أن يأكلن منها. أما هنا في ذبيحة الخطية والإثم فلا يتناول منها سوى الذكور فقط، وعادة يشير ذكر الذكور إلى بلوغ القياس الإلهي والإناث إلى القياس الإنساني، أي أن هذا يفرض الضعف والنقص، وأما ذاك فيقتضي الكمال. وما أقل الذين يستطيعون منا أن يحسبوا خطايا الآخرين كأنها خطاياهم، وفي قوة الخدمة الكهنوتية يأكلون من ذبيحة الخطية. أما الرب يسوع فقد اعترف بخطايا شعبه كأنها خطاياه، وحمل في جسمه دينونتها على الصليب، وقد أخذ موضعها تماما، بحيث أصبحنا نعلم تماما أن مسألة خطايانا وأثامنا قد انتهت إلى الأبد. وفي مشهد الجلجثة نرى الأمر قد أكمل، خطايانا وأثامنا وقصاص عدل الله وراحة ضمير الإنسان، هذه جميعها قد أكملت إلى الأبد. يا لها من راحة عظمى! فسلامنا متعلق على كمال ذبيحة المسيح، والمسألة تتوقف على الإيمان البسيط بشهادة الله عن تلك الذبيحة. نتابع القراءة الآن من العدد 18 من الفصل 7.
0: والكاهن الذي يقرب محرقة إنسان فجلد المحرقة التي يقربها يكون له، وكل تقدمة خبزت في التنور وكل ما عمل في طاج أو على صاج يكون للكاهن الذي يقربه، وكل تقدمة ملتوتة بزيت أو ناشفة تكون لجميع بني هارون كل إنسان كأخيه. وهذه شريعة ذبيحة السلامة الذي يقربها للرب، إن قربها لأجل الشكر يقرب على ذبيحة الشكر أقراص فطير ملتوتة بزيت ورقاق فطير مدهونة بزيت ودقيقا مربوكا أقراصا ملتوتة بزيت مع أقراص خبز خمير يقرب قربانه على ذبيحة شكر سلامته، ويقرب منه واحدا من كل قربان رفيعة للرب، يكون للكاهن الذي يرش دم ذبيحة السلامة ولحم ذبيحة شكر سلامته يؤكل يوم قربانه، لا يبقي منه شيئا إلى الصباح. وإن كانت ذبيحة قربانه نذرا أو نافلة ففي يوم تقريبه ذبيحته تؤكل، وفي الغد يؤكل ما فضل منها، وأما الفاضل من لحم الذبيحة في اليوم الثالث فيحرق بالنار، وإن أكل من لحم ذبيحة سلامته في اليوم الثالث لا تقبل، الذي يقربها لا تحسب له، تكون نجاسة، والنفس التي تأكل منها تحمل ذنبها.
1: والكاهن الذي يقرب محرقة إنسان فجلد المحرقة التي يقربها يكون له. كان يوجد جزء واحد من الحيوان لم يحرق، إنه الجلد، وهذا كان يعطى للكاهن ويشير إلى تغطيتنا وكسائنا ببر المسيح. الله راض بالرب يسوع ويرانا وكأننا في المسيح. بر الله بالإيمان بيسوع المسيح إلى كل وعلى كل الذين يؤمنون، لأنه لا فرق، يقول بولس. كساؤنا ببر المسيح هو ما أشار إليه الرب في حديثه عن مثل وليمة العرس، فالرجل الذي دخل بدون لباس العرس طرد خارجا. وكل تقدمة خبزت في التنور وكل ما عمل في طاج أو على صاج
2: يكون للكاهن الذي يقربه. كل ما هو مخبوز أو مقلي كان للكهنة. كانت تقدمة الدقيق هذه تذهب كلها للكهنة. إن قربها لأجل الشكر، يقرب على ذبيحة الشكر أقراص فطير ملتوت بزيت ورقاق فطير مدهون بزيت ودقيقا مربوكا أقراصا ملتوت بزيت. التركيز هنا على كون الذبيحة اختيارية، لهذا يقول أنه يقربها لأجل الشكر، وهذا يعني الكثير للمؤمنين. يقول كاتب العبرانيين: فلنقدم به في كل حين لله ذبيحة التسبيح، أي ثمر شفاه معترف باسمه. ثمر شفاهنا يجب أن يقدم شكرا لاسمه. لا يمكننا أن نأتي إلى الكنيسة للعبادة ما لم نكن مستعدين لتقديم ذبائح الحمد والتسبيح لله. أما روح التذمر والانتقاد فلا يرفعنا إلى مستوى عبادة الله. مع أقراص خبز خمير يقرب قربانه على ذبيحة شكر سلامته. لاحظ جيدا في العدد 12 أن الأقراص والرقائق كانت فطيرا، أي بدون خميرة. أما في العدد 13 فيقول أن الخبز كان خميرا. يبدو هذا غريبا، لماذا يذكر هذا بينما تشير الخميرة دائما إلى مبدأ الشر؟ لأنه في العدد 12 نرى المسيح كذبيحة سلامتنا بلا خميرة أو خطية. أما في العدد 13 فإن المقدم هو الذي يقدم الشكر على مشاركته في ذبيحة السلامة. لقد غفرت خطاياه ويتمتع بالسلام مع الله، ولكن ما زالت طبيعة الشر قائمة فيه، ما زالت الخميرة موجودة. السلام مع الله لا يعتمد على وصول المؤمن إلى حالة من عدم الخطية، فالخميرة ما زالت موجودة. إن قلنا إنه ليس لنا خطية نضل أنفسنا وليس الحق فينا. على المؤمن أن يعترف بخطيته من أجل التطهير، بعد ذلك يمكنه أن يسير بطبيعة جديدة بقوة الروح القدس. فإن الخطية لن تسودكم. كان خبز الخمير قربانة رفيعة للرب، كان يرفع إلى السماء. هكذا يجب أن تكون قلوبنا مرفوعة إلى الله ومفتوحة ليختبرها ويعرفنا ويقودنا إلى طريق أبدي. ولحم ذبيحة شكر سلامته يؤكل يوم قربانه، لا يبقي منه شيئا إلى الصباح. كان يجب أن تؤكل ذبيحة السلام في الحال بدون تأجيل، وهكذا علينا أن نبقى قريبين جدا من المسيح من أجل السلام في الضمير والقوة لمواجهة التجربة. صديقي، أرجوك أن تلتصق بالمسيح، فهو لا يعطي سلامه إلا للذين ينتمون إليه، الذين دخلوا في شركة ممجدة ورائعة مع شخصه المبارك. علينا أن ننظر إليه ونستريح عنده. وعندما تجد كفايتك في المسيح، فإن سلام الله الذي يفوق كل عقل سيملأ قلبك. يا لها من صور رائعة للمسيح تقدمها لنا هذه الذبائح.
1: والآن سأختار بعض العبارات مما تبقى من الأصحاح السابع، وستقرأها لنا الأخت ميسون ابتداء من العدد 19.
0: واللحم الذي مس شيئا ما نجسا لا يؤكل، يحرق بالنار، واللحم يأكل كل طاهر منه، وأما النفس التي تأكل لحما من ذبيحة السلام التي للرب ونجاستها عليها فتقطع تلك النفس من شعبها. وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل قائلا: كل شحم ثور أو كبش أو ماعز لا تأكل، وكل دم لا تأكل في جميع مساكنكم من الطير ومن البهائم، كل نفس تأكل شيئا من الدم تقطع تلك النفس من شعبها. وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل قائلا: الذي يقرب ذبيحة سلامته للرب يأتي بقربانه إلى الرب من ذبيحة سلامته، يداه تأتيان بوقائد الرب، الشحم يأتي به مع الصدر، أما الصدر فلكي يردده ترديدا أمام الرب، فيوقد الكاهن الشحم على المذبح ويكون الصدر لهارون وبنيه، والساق اليمنى تعطونها رفيعة للكاهن من ذبائح سلامتكم، الذي يقرب دم ذبيحة السلامة والشحم من بني هارون، تكون له الساق اليمنى نصيبا، لأن صدر الترديد وساق الرفيعة قد أخذتهما من بني إسرائيل من ذبائح سلامتهم وأعطيتهما لهارون الكاهن ولبنيه فريضة دهرية من بني إسرائيل.
2: النفس التي تأكل لحما من ذبيحة السلامة التي للرب ونجاستها عليها، فتقطع تلك النفس من شعبها. هكذا الحال بالنسبة لنا اليوم، علينا أن نعترف بالخطية كمؤمنين إذا ما أردنا أن نكون في شركة مقدسة مع الله. رأينا سابقا منع أكل الدم، هذا يذكر بأن الإنسان مفدي بالدم، وهو أساس قبولنا أمام الله، كما كان عليهم ألا يأكلوا الشحم لأن الشحم للرب. كان هارون وبنوه يأخذون نصيبهم من ذبيحة السلامة الصدر والكتف. الصدر يحكي عن محبة المسيح لنا، يقول بولس: ولكن الله بين محبته لنا، لأنه ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا، الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. أما يوحنا في إنجيله فيقول: قد أحب خاصته الذين في العالم، أحبهم إلى المنتهى. أما الكتف فيحكي عن قوة المسيح، فهو قادر أن يخلص إلى التمام. قال يسوع: خرافي تسمع صوتي، وأنا أعرفها فتتبعني، وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد، ولا يخطفها أحد من يدي. أبي الذي أعطاني إياها هو أعظم من الكل، ولا يقدر أحد أن يخطف من يدي أبي. أنا والآب واحد. المسيح يحب خاصته بمحبة أبدية، وهو قادر أن يخلصهم إلى التمام. هذا هو نصيبنا في المسيح. كل هذه الذبائح في العهد القديم لم تكن غاية في حد ذاتها، فقديسو العهد القديم خلصوا بالإيمان كما خلصنا نحن بالإيمان. اذبحوا ذبائح البر وتوكلوا على الرب، يقول المرنم. كان الله يسر عندما تقدم الذبيحة إليه بالإيمان والشكر، وكان يمقت الذبائح التي تقدم روتينيا. كل هذه الذبائح كانت تشير إلى المسيح. هكذا المسيح أيضا بعدما قدم مرة لكي يحمل خطايا كثيرين، سيظهر ثانية بلا خطية للخلاص للذين ينتظرونه.
1: نقرأ الآن الفقرة الأخيرة من الأصحاح السابع من اللاويين بدءا من العدد 35.
0: تلك مسحة هارون ومسحة بنيه من وقائد الرب يوم تقديمهم ليكهنوا للرب، التي أمر الرب أن تعطى لهم يوم مسحه إياهم من بني إسرائيل فريضة دهرية في أجيالهم. تلك شريعة المحرقة والتقدمة وذبيحة الخطية وذبيحة الإثم وذبيحة الملء وذبيحة السلامة التي أمر الرب بها موسى في جبل سيناء يوم أمره بني إسرائيل بتقريب قرابينهم للرب في برية سيناء.
2: في هذه الفقرة يلخص الله الإرشادات التي أعطاها لهارون والكهنة حول شريعة الذبائح في الإصحاحين السادس والسابع من اللاويين، وبهذا نكون قد انتهينا من التأمل في القسم الأول من سفر اللاويين الذي يتعلق بالذبائح. لربما لم نتمكن من التعمق في مادة هذا القسم، إلا أننا رفعنا الغطاء عن هذا الكنز الثمين ونزعنا اللثام عما وراءه، ففيه غنى لا يستقصى. صديقي، هل أدركت أهمية الذبائح المختلفة التي تشير إلى الأوجه العديدة لتلك الذبيحة المباركة، ذبيحة المسيح؟
1: إذا كان جوابك نعم، فتعال إلقي بنفسك عند قدمي ذلك المعلم العظيم حتى تتعمق في درس هذه الأمور وتتمتع بذاك الذي قدم ذاته لأجلك.

إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج، كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم، وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: إذاعة موال بيت لحم 101.7 FM.
1: أنا برضو بحبك من زمان. بس أنا بحبك
2: لا لا لا لا لا مش هينفع. مش كفاية أنا لبنانية هتجيب بطل لبناني برضو؟
3: لا مش هينفع كده مش هينفع.
4: هي جت عليا يعني الفيلم مصري واللمة كلها لبنانية.

زعل اللي شايف فيها اكتر من مراه وردة حمراء لا لا ولا بهديها بلا بل بعاقبها من فضة حدا لو